0: إلى هلاك الحامل. أما إن كان الإجهاض قبل الشهر الرابع ففيه خلاف للعلماء، فمنهم من قال بالإباحة مطلقا دون توقف على عذر، ومنهم من قال بالإباحة عند وجود العذر وبالكراهة عند عدمه، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، ومنهم من حرمه بغير عذر. ولا مانع من الأخذ بأحد هذه الأقوال، وليكن في أضيق الحدود وعند الحاجة المعقولة.
1: رزقت امرأة بثلاث بنات وزوجها يتطلع إلى الولد، وقد قال له بعض الناس إن هناك أدعية تقال لإنجاب الولد، فهل هذا صحيح؟
0: مبدئيا نقول لا توجد أدعية لهذا السبب، وهذا الموضوع هام وله جوانب متعددة، ومن قديم الزمان شغل الناس به ولهم في ذلك محاولات كثيرة، وأمكنهم في هذه الأيام أن ينجحوا في التحكم في نوع الجنين بنسبة معينة. لكن نذكر هؤلاء جميعا بقول الله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولا يوجد دعاء مخصوص أبدا لإنجاب الذكور، وما ذكر في بعض الكتب ليس مضطردا، فالأمر أمر الله كما تدل عليه الآية وكما يؤيده الحديث الصحيح. فإلى جانب أن الأمر كله بيد الله، للرجل لا للمرأة دخل كبير فيه، بحسب ما خلق الله عليه كلا منهما، من أن مكونات الإنجاب فيها هي أنوثة، ومكونات الإنجاب فيه خليط من الذكور والأنوثة، وعند غلبة إحداهما فيه يكون المولود ذكرا أو أنثى كما قرره العلماء. ويعجبني في هذا ما روته الكتب عن امرأة أبي حمزة الضبي التي أنجبت كثيرا من البنات فهجرها من أجل ذلك، فسمعها تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، وما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعوه فينا. فألانه قولها ورجع إليها.
1: وهل من نصيحة لهؤلاء الأزواج بخصوص هذا الموضوع؟
0: أنا صائح كثيرة. فرض أيها الزوج بقضاء الله فقد تكون البنت خيرا لك، وقد يكون الولد سبب شقائك. واسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في العطف على البنات: من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم إصبعيه. وقوله أيضا: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: يا رسول الله، فإن كانتا اثنتين؟ قال: وإن كانتا اثنتين.
1: يجرون هذا الكلام إلى بيان من تريد أن تنظم نسلها.
0: الموضوع طويل، نلخصه في هذه الكلمات: منع الإنجاب مطلقا بالتعقيم حرام، لأنه تعطيل للمرأة عن مهمتها الأساسية، وهو يشبه الخصاء للرجل وهو حرام. لكن تأجيل الحمل فترة من الزمان ليس هناك دليل يحرمه، وأقوال العلماء فيه مختلفة، وأحسنها ما ذهب إليه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، من أن الحكم يتوقف على السبب الباعث لهذا التنظيم. فإن كان التأجيل للمحافظة على الصحة للمرأة والولد فلا مانع منه، وإن كان خشية الأزمة الاقتصادية فهو ليس مكروها ولا حراما، لأنه إذا كان الواجب علينا هو التوكل على الله والثقة في فضله، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والتقصير في رعاية الأولاد مسؤولية خطيرة، بل الزواج نفسه مرغب فيه للشباب ولكن لمن استطاع، كما في حديث البخاري ومسلم.

0: أما في الإنسان فقد أجريت أول عملية في أوروبا، والحكم الشرعي فيها هو الجواز بشرط أن تتم العملية بين الزوج وزوجته، إما بطريق مباشر أو بطريقة الإخصاب في أنبوبة على أن يتم نمو البويضة الملقحة في رحم الزوجة. أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج أو لغير بويضة الزوجة، أو وضعت البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، كان حراما، ولا يوجد دليل يمنع هذه العملية بهذه التحفظات، وبدون هذه التحفظات تكون في صورة الزنا،
1: وهو ما يعرف بالرحم المستأجرة.
0: نعم.
1: إذا كان التلقيح بهذه التحفظات جائزا، فهل ينسب المولود من هذه العملية إلى والديه أو لا؟
0: نعم، ينسب إليهما، لأنه تخلق من ماء أبيه وبويضة أمه، وتم نموه في بطنها وولدته.
1: وما حكم الشرع في من ثبت عدم إنجابهما وأراد أن يشبع غريزة الأبوة والأمومة عن طريق التبني؟
0: يطلق لفظ التبني ويراد به أحد معنيين: الأول أن يضم الإنسان طفلا أبوه وأمه معروفان، ويربيه تربية الأولاد دون أن يلحق به نسبه، وقد يكون الدافع إلى ذلك إشباع غريزة الأبوة والأمومة أو الرحمة بهذا الطفل وصيانته من الضياع عند فقد أهله أو عجزهم أو لدوافع أخرى، وهذا لا مانع منه شرعا، وجزاؤه عند الله راجع للنية ووسائل التربية. والمعنى الثاني للتبني أن يضم الإنسان طفلا يعرف أنه ابن غيره، وأن ينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح، ويثبت له جميع الحقوق المكفولة لأولاد النسب من ميراث وغيره. وهذه الصورة كانت معروفة قبل الإسلام عند العرب وغيرهم، كما تبنى عزيز مصر ليوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك تبني امرأة فرعون لموسى عندما التقطوه من اليم، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكعادة العرب تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل أن تأتيه الرسالة، واستمر حكم التبني إلى ما بعد الإسلام، ولم يبطل إلا حوالي السنة الخامسة للهجرة، حين نزل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد أبطله الإسلام صونا للأنساب وحفظا لحقوق الأسرة التي ارتبطت في الإسلام برباط الدم. وعلى هذا لا يجوز التبني بإلحاق النسب، أما بغير إلحاق النسب فهو كفالة مشروعة، مع العلم بأن هذا المكفول أجنبي عن الأسرة في المعاملات الدينية كالزواج وستر العورات ونحوها.
1: هناك حديث يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ونريد معرفة معنى هذا الحديث.
0: إن المحافظة على الأنساب من أهم مقاصد الزواج، الذي هو وسيلة لبقاء النوع الإنساني ولرعاية النسل، رعاية تؤهله لتحمل المسؤولية بعد انتهاء مهمة الزوجين، على ضوء الحقوق والواجبات التي تنظم الحياة الاجتماعية بوجه عام، ويبرز فيها دور الأسرة بوجه خاص. فإذا ولد للزوجين مولود نسب إليهما كأب وأم، وعلى كل منهما واجبات نحوه، كما أن عليه لكل منهما واجبات عندما ينمو ويكبر. والشرط في لحوق هذا النسب أن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن يكون كل منهما صالحا للإنجاب، وألا تقل مدة

0: المولود عن 6 أشهر من العقد. فمعنى الولد للفراش أن الولد ينسب لأبيه إذا حدث بزواج بهذه الشروط، وبدونها لا ينسب إلى أبيه بل إلى أمه بحكم ولادته منها، وتعاقب هي بالرجم بالحجارة إذا تحقق أن الحمل بعد العقد كان من غير زوجها، وهو معنى للعاهر الحجر على بعض التفسيرات.
1: لو فرض أن الزوج قد غاب عن زوجته مدة فحملت ووضعت ثم شك أن هذا الولد منه، هل يجوز له أن ينفي هذا الولد عنه؟
0: إن نفي الولد عنه فيه اتهام لزوجته، ولا يصح هذا الاتهام إلا إذا كان ثبت انحراف الزوجة، وهو لا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار، والبينة هي 4 شهود عدول، وهو أمر عسير، وكذلك الإقرار لا يقدم عليه الغالب من النساء.
1: الإقرار أن تقر السيدة أنها فعلت هذا فضيلة الشيخ.
0: وإذا لم تتوافر البينة والإقرار يعاقب الزوج عقوبة القذف لزوجته، وهي جلده 80 جلدة، لكن ينجيه من هذه العقوبة ما يعرف باللعان، وصورته جاءت في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كما ينجي الزوجة من عقوبة الانحراف ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: وما هو الأثر المترتب على هذا اللعان، وهل يشترط أن يكون ذلك بحكم القاضي؟
0: الأثر المترتب عليه بعد نجاة كل من الزوجين من العقوبة المقررة للقذف والانحراف، جاء هذا الأثر في حديث البخاري: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، يعني يفرق بينهما إلى الأبد، لا يحل الزواج بينهما مرة أخرى. والولد ينسب إلى أمه لأنه مولود منها. يقول العلماء: إن هذا التفريق بينونة كبرى لا تثبت إلا بتفريق القاضي، فإذا تم اللعان ولم يفرق القاضي بعد فإنه يثبت بينهما أحكام الزوجية في مثل الميراث ووقوع الطلاق. فلو مات أحدهما قبل قضاء القاضي ورثه الآخر، وإذا طلق الزوج زوجته حينئذ وقع الطلاق.
1: وماذا يحدث مثلا لو فرض أن الزوج بعد قيامه باللعان أقر بأنه كان كاذبا ورجع في اتهام زوجته، هل يمكن أن تعود إليه مرة ثانية؟
0: إذا أقر الزوج بكذبه في الاتهام لزوجته قبل قضاء القاضي حلت له زوجته من غير تجديد للعقد كما قال بعض العلماء، أما بعد قضاء القاضي فلا يجتمعان أبدا.
1: وما الحكم لو امتنع أحد الزوجين عن اللعان؟
0: لو نكل الزوج عن اللعان خشية الفضيحة مثلا، معنى نكل امتنع، والامتناع إذا كان خشية الفضيحة مثلا بعد قذفه لزوجته يجب أن يقام عليه حد القذف الذي جاء في قوله تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا رأي جمهور الفقهاء. قال أبو حنيفة: يحبس حتى يلاعن أو تقر زوجته. ولو نكلت أي امتنعت الزوجة عن اللعان قيل يقام عليها الحد، لأن سكوتها وامتناعها بمثابة الإقرار بما اتهمها به زوجه، وقيل لا يقام عليها الحد بل تحبس حتى تقر أو تلاعن.
1: وهل يجوز للرجل أن يتهم زوجته بالخطأ إذا ولدت مولودا لا يشبهه مثلا ولا يشبه زوجته، أو كان لونه مثلا غير لونهما ولون أسرتهما؟
0: إذا كان من حق الزوج أن يغار على زوجته فإنه لا يجوز له التمادي والمغالاة في الغيرة. وبالنسبة لما ورد في السؤال، حدث أن رجلا من بني فزارة اسمه ضمضم ابن قتادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وقال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته أي كرهته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق أي أسود غير صافي السواد؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يعني أن الإنسان تتأثر في شكله وسلوكه بعامل الوراثة وعامل البيئة، بل إن وحم المرأة الحامل له أثر على الجنين كما قال المحققون. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أن يحافظ على العرض مما يشينه من شبهة لا أصل لها، فإن العرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة الأولى.
1: وهل يجوز للزوجين أن يقوم باللعان سرا بينهما دون أن يدري أحد بهما؟
0: إن موضوع اتهام أحد الزوجين للآخر خطير، ولا يجوز أن يحمل عليه سوء الظن، والواجب هو التريث في أخذ موقف من أحدهما ضد الآخر. وإذا قويت الشبهة وصعبت إزالتها فليكن التفريق السلمي بعد بذل ما يمكن من المحاولات. أما اللعان بصورته المعروفة فلا يتم إلا بمعرفة أولي الأمر وبحضور جمع من الناس حتى تكون العبرة، وأرجو ألا يلجأ إليه أحد. والله يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.
1: لو أن امرأة رزقت بمولود تعرض لمتاعب صحية فقال لها بعض الناس إن السبب في ذلك عدم عمل العقيقة، فما مشروعية العقيقة وما يتعلق بها وما أثرها في حياة المولود؟
0: إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وكانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود كما رواه أبو داود. وسميت العقيقة باسم الشعر الذي على رأس الصبي حين يولد، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة.
1: وما حكم هذه العقيقة؟ هل هي واجبة أو سنة؟
0: قال جمهور الفقهاء إن العقيقة سنة، بمعنى أن من فعلها يثاب عليها، ومن لم يفعلها لا عقاب عليه. ودليل هذا الحكم عدة أحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه. ومعنى مرتهن أنه لا ينمو نمو مثله، ولا يستبعد أن تكون سببا في حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان. وقيل في المعنى: إذا لم يعق عنه لا يشفع لوالده، كما قاله أحمد بن حنبل. وقيل إن حكم العقيقة هو الوجوب، بمعنى أن من فعلها أخذ ثوابا ومن لم يفعلها فعليه عقاب، لكن الرأي القائل بأنها سنة أقوى.
1: وهل هناك مواصفات معينة لما يذبح باسم العقيقة وكيف توزع؟
0: الأصل في العقيقة أن تكون بشاة عن الولد أو البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الذي ولد عام أحد، وعن الحسين الذي ولد بعده بعام كبشا كبشا. لكن الأكمل شاتان عن الولد وشات عن البنت كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ. والعقيقة إن كانت سنة أو واجبة يوزع بعضها للفقراء ويمكن الإهداء منها إلى الأحباب والأقارب ويجوز الأكل منها ولا توجد نسبة معينة للقدر الذي يوزع. لكن إذا كانت العقيقة منذورة كما لو قال الأب أو الأم إن رزقني الله بمولود فعلي نذر أن أذبح له وجب توزيعها كلها على الفقراء كالزكاة ولا يجوز الأكل منها ولا الإهداء لغير الفقراء كما قال جمهور الفقهاء. وعلى رأي يجوز الأكل منها لمن نذرها.
1: وما هي الحكمة في ذبح العقيقة؟
0: الحكمة فيها أنها قربة إلى الله يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يأكلون منها، وهي أيضا شكر لله على نعمة الولد وإشهار له يعرف نسبه على ما كان معروفا من قبل، وهي أيضا تشبه الفدية عنه كما فدى الله إسماعيل بذبح عظيم.
1: وهل يشترط في هذه الشاة شروط معينة يا فضيلة الشيخ؟
0: الشاة التي تذبح يكون سنها سنة إن كانت من الضأن أو أقل من سنة قليلا إذا كانت سمينة، أما إن كانت من المعز فيكون سنها سنة ودخلت في الثانية، ويستوي في العقيقة أن تكون ذكرا أو أنثى يعني كبشا أو نعجة.
1: وهل لابد أن تكون العقيقة شاه أو نعجة أو يجوز أن تكون من البقر أو الإبل؟
0: يمكن أن تكون من البقر ومن الإبل، لكن يشترط في البقر أن تكون السن سنتين ودخلت في الثالثة، وكذلك في الإبل تكون السن 5 سنوات ودخل بعد ذلك في السادسة كالأضحية، ويمكن أن تكفي هذه عن 7 من البيوت أو 7 من الأولاد.
1: وهل يمكن أن يوزع ثمن العقيقة بدل ذبحها؟
0: نعم يمكن ذلك، ولكن الذبح أفضل تشبها بذبح إبراهيم لولده إسماعيل. وقد قال العلماء في ذبح العقيقة يكره كسر عظامها بل تقطع من المفاصل، كما جاء في حديث مقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أن ابعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. والقابلة هي المولدة، كما يسن توزيع حلوى مع اللحم تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود.
1: سبق في الحديث أن ذبح العقيقة يكون يوم 7 من ولادة المولود، فهل يجوز أن تذبح في وقت آخر؟
0: من فاته الذبح يوم 7 يمكن أن يذبح في مضاعفات 7، يعني يوم 14 و21، بل يمكن أن تذبح في أي وقت بعد ذلك ولو مر على الولادة شهور وأعوام.
1: هل يمكن جمع نية العقيقة مع الأضحية في ذبيحة واحدة؟
0: جمهور العلماء قالوا لا تتداخل هاتان القربتان ولا تكفي عنهما ذبيحة واحدة، ولكن جاء في فقه الإمام أحمد أنه يجوز أن تذبح ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة.
1: جاء في الحديث الشريف أن الولد يحلق شعره يوم 7 ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فهل يكفي التصدق بدون حلق الشعر؟
0: الأفضل اتباع ما جاء في الحديث، لكن لا مانع من التصدق بمبلغ من المال يقابل وزن الشعر.
1: وما الرأي في عمل السبوع ورش الملح وإيقاد الشموع يا فضيلة الشيخ؟
0: ما يعمل يوم 7 المسمى بالسبوع من رش الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التي ترجع إلى أفكار غير صحيحة كل ذلك لا أصل له في الدين، وعلينا أن نراعي الآداب في مثل هذه المناسبات.
1: إذا كان للأم هذا الدور الكبير في رعاية الأولاد، فهل يعني هذا أن تكون مثقفة واعية عارفة بالقواعد الصحيحة في تربية الأولاد؟
0: نعم، ينبغي للأم أن تكون على وعي صحيح بخطورة مسؤوليتها في هذه التربية، كما هو الشأن في كل مهمة كبيرة لا بد للنجاح فيها من الخبرة الواسعة لتتناسب مع خطورة المهمة. ولعل مما يشير إلى ذلك قول نابليون: إن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. وقول شوقي: ومد الأمهات على أساس ولا تبني الحصون ولا القلاع، فهن يلدن للقصب المذاكي وهن يلدن للغاب السباع. والقصب ما يركز عند أقصى الغاية في مجرى السباق، والمذاكي هي الخيول الجيدة. وكذلك قول حافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
1: وهل هناك منابع تستسقي منها الأم القواعد الصحيحة لتربية الأولاد؟
0: المنابع كثيرة، وقد يكون منها العادات والتقاليد الموروثة، وكذلك التجارب العملية التي تختلف من بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر. لكن أحسن منبع هو الهدي الإسلامي الموجود في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لأن معالجة الإسلام للقضايا بوجه عام هي معالجة جذرية تمتد إلى الأعماق. وبالنسبة لرعاية الأولاد، نراه يبدأ بها قبل ولادتهم حين كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، من توفير الجو الهادئ لهم ماديا ومعنويا بالغذاء الكافي والهدوء النفسي المتوفر، بل قبل أن يكون الولد جنينا في بطن أمه، حين كان مجرد فكرة في ذهن أبويه عند الإقدام على بناء عش الزوجية، حيث الوصية باختيار ذات الدين والخلق، فإن العرق دساس كما هو معروف. ومن أصول رعاية الأولاد أن تكون الرعاية كاملة شاملة للنواحي الجسمية والعقلية والروحية والخلقية، وكذلك مراعاة التعاون في هذه الرعاية بين الآباء والأمهات، بل بين الأسرة والمجتمع بكل ما فيه من مؤثرات، على أن يكون الهدف هو سعادة الأولاد في الدنيا والآخرة لا في الدنيا فقط. ومن هنا يظهر الفرق بين من يتربون على مبادئ وقيم يفرضها القانون أو يقضي بها العرف، وبين من يؤخذون بقيم الدين وآداب العقيدة والسلوك. لا بد أن تكون الأم والأب والمعلم وكل من لهم تأثير على النشء على دراية بهذه الأصول التي جاء بها الدين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: قد عرفنا أن للأم دورا كبيرا في تربية أولادها لا يقل عن دور الأب إن لم يزد عليه، وقد يحدث أن يكون لها ميل نحو أحد أولادها أحيانا أكبر من الآخرين، وتحاول أن تخصه بشيء من الهدايا والرعاية، لكنها تخشى أن يغضب الآخرون.
0: إن هذه المسألة ليست خاصة بالأم، بل تشمل الأب أيضا، والواجب عليهما أن يعرفا أن الأصل في تربية الأولاد توفير ما يحتاجونه من رعاية مادية وأدبية، وتقوية أواصر الأخوة بينهم، وذلك ليكونوا مستعدين لمواجهة الحياة عند استقلالهم بالمعيشة، ولتدوم بينهم رابطة المحبة والتعاون، وليردوا المعروف الذي تلقوه من آبائهم وأمهاتهم عطفا وحسن رعاية. ولا تنتج التربية ذلك إلا إذا روعي فيها العدل والمساواة بين الأولاد بقدر المستطاع. ومما ورد في ذلك حديث النعمان بن بشير الذي يتلخص من رواياته المتعددة في صحيح مسلم أن أمه عمرة بنت رواحة سألت أباه أن يهبه بعض ماله، وبعد إلحاح وهبه غلاما، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب به إلى الرسول قال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم له مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا يصح هذا، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. وجاء في رواية للطبراني قوله: إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال.
1: وهل هناك عقوبة في مخالفة العدل والتسوية بين الأولاد؟
0: يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم ما نصه: فلو فضل بعضهم أو وهب لبعض دون بعض، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق: هو حرام. معروف أن المكروه لا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام فإنه يعاقب.
1: وهل يمكن أن نعرف مستند لهذين الرأيين وهما الكراهة أو الحرمة؟
0: الذين حكموا بالحرمة استندوا إلى النص الذي جاء في بعض روايات الحديث، وهو: لا أشهد على جور، وبغيره من النصوص. والذين قالوا بالكراهة استندوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: أشهد على هذا غيري، ولو كان حراما أو باطلا ما قال هذا الكلام. ثم يقول النووي: وأما قوله لا أشهد على جور فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء أكان حراما أم مكروها. فارتضى النووي أنه مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. وتقريبا للرأيين قال أصحاب الشافعي: يستحب للوالد أن يهب أولاده الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول، وهو تصرف فيه محاولة لمنع الكراهية بين الأولاد.
1: لعل اختلاف الرأيين في حكم التفاضل مع الكراهة أو الحرمة كما قلنا يكون معقولا إذا لم يكن هناك مبرر له، فهل ينطبق هذا إذا كان يوجد مبرر مثل حالة صغر السن أو المرض أو التعليم أو الزواج، وهو ما يدعو إلى الرعاية أكثر والهبة أكثر؟
0: قال العلماء: محل الخلاف في الحرمة أو الكراهة في التفضيل إن لم يكن لسبب شرعي، فلو كان أحد الأولاد مريضا أو مدينا لا يستطيع وحده الكسب ولا الوفاء بما يلزم فذلك جائز باتفاق العلماء. ويحمل على هذا ما ورد من تفضيل الصحابة بعض أولادهم على بعض، لأن أبا بكر فضل عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعض، كما ذكره الشيخ الخطيب في شرحه لمتن أبي شجاع.
1: قد يقول قائل إن الأمر بالتسوية في هدايا الأبوين للأولاد محله إذا كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، لكن لو كان بعضهم من الذكور وبعضهم من الإناث هل يعطي البنت مثل الولد؟
0: الإمام النووي أثار هذا الموضوع أيضا في شرح الحديث وقال: إن أصحاب الشافعي لهم رأيان، رأي يقول بمساواة البنت بالولد، ورأي يقول بإعطاء البنت نصف ما يعطى للولد مشابهة للميراث الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين. ثم أقول: إن التفاضل في الهدايا للأولاد حتى لو كان له سبب شرعي إذا ظهر أثره بين الأولاد وهم صغار لم يبلغوا حد التكليف، فقد يشتد إذا كبروا ونظر بعضهم إلى مصلحة نفسه أكثر من نظره إلى مصلحة أخيه، لكن يمكن تنافي ذلك إذا شرح لهم الوالد أو الوالدة وجهة النظر بأسلوب أبوي في حب المصلحة للجميع، مستعينا بما في القرآن والسنة من الأمر بالتعاون والرحمة والمودة والإيثار، مؤكدا أن كمال الإيمان لا يتم إلا إذا أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن منزلة الإنسان عند الله لا تكون بقدر ما يجمع من المال، بل بقدر ما ينفع به الناس وبخاصة الأقربون. وهنا يظهر أثر التربية الدينية في السلوك، وعلى الوالدين أن يلاحظوا ذلك عند تكوين الأسر ورعايتها على أساس من الخلق والدين.
1: مظاهر العلاقة بين الآباء والأبناء من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم كثيرة، وعلى كلا الطرفين مراعاتها حتى يكون في الأسرة سكن ومودة ورحمة وتعاون. فهل الأسماء التي يختارها الوالدان لأولادهم دخل في هذا الموضوع؟
0: في حديث رواه الترمذي: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وفي حديث رواه البيهقي: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه. وفي حديث رواه ابن حبان: رحم الله والدا أعان ولده على بره. إن تسمية الأولاد بالأسماء متروكة لحرية الوالدين، واختيارها له دوافع كثيرة تحقق قبل كل شيء راحة وسرورا للوالدين، والعرف والتقاليد لها دخل كبير في ذلك. يقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن العرب: منهم من سموا بأسماء فيها تفاؤل بالظفر على الأعداء نحو غالب ومالك ومقاتل، أو فيها تفاؤل بالسلام كسعيد وغانم، أو إرهاب للعدو كأسد وشبل وضرغام. حتى جاء الإسلام فأرشد إلى تحسين الأسماء، لأن كل اسم له أثر في نفس المسمى يؤثر في سلوكه، كالذي يسمى باسم نبي أو اسم قائد أو عالم فإنه يحاول أن يكون مثلهم، والذي يسمى باسم قبيح سينعكس على سلوكه مع الناس بل ومع الآباء والأمهات ومن اختاروا له هذا الاسم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء التي لا تعجبه.
1: وهل هناك أسماء محببة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل لمن سمي بها ثواب؟ وهل هناك أيضا أسماء منهي عنها؟
0: في حديث رواه مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي حديث رواه أبو داود والنسائي: تسموا بأسماء الأنبياء. وأما ما يذكر على الألسنة من خير الأسماء ما حمد وعبد فلا يعلم له أصل في الحديث. وبالطبع يثاب من اختار هذه الأسماء لأن نيته حسنة، وفي الوقت نفسه هو منفذ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أقبح الأسماء ما جاء في حديث البخاري ومسلم: ملك الأملاك، لأنه لا ملك إلا الله. وما جاء في حديث مسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. والغلام والولد أو العبد المملوك، والعلة في ذلك كما في الحديث: لو سئلت هل عندك يسار وهو غير موجود فتقول ليس عندي يسار. وكذلك الأسماء الأخرى، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء لأنها كاذبة أو فيها فخر وخيلاء أو فيها شؤم يؤثر في النفس أو لغير ذلك.
1: وهل هناك وقائع تثبت أن الاسم له تأثير على سلوك المسمى وأن المسؤولية تقع على من اختار هذا الاسم؟
0: في صحيح البخاري أن رجلا اسمه حزن أو حزن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه إلى سهل فأبى وقال لا أغير اسما سمانيه أبي، فلزمته الحزونة هو وذريته. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلام اسمه السائب، فقال سموه عبد الله، فلم يغيروه، فلم يمت حتى ذهب عقله. واستمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين ذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو له عقوق ولده له، فقال عمر لولده أما تخاف الله في عقوق والدك؟ فإن من حق الوالد كذا وكذا. فقال يا أمير المؤمنين أما للابن حق على والده؟ قال نعم، حقه عليه أن يختار له أما نجيبة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. فقال الولد لم يختر أمي، ولم يحسن اسمي، ولم يعلمني من كتاب الله آية، وسماني جعلا وجعرانا، ويؤلمني ذلك وأنا مع أصحابي حيث يحتقرونني. فأدان عمر والده وقال له عققته

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا بكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامج بناء الإيمان. إحنا بنتكلم في بناء الإيمان، إحنا بنتكلم عن إزاي نبني الإيمان. قلنا في حاجات من خلالها بنبني الإيمان، الحاجات دي حاجات كتير لما بنعملها بنبني بيها الإيمان، لكن هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل واضح. ولكن أنا بس أذكرك بهذه النقاط الهامة عشان أنت تبدأ تشوف هتعمل إيه في الموضوع ده. أول حاجة من دعائم البناء إنك تعظم أمر الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة إن يكون عندك حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعك له. تالت حاجة إن يكون عندك حب للدين، يكون عندك حب للدين، فحبك للدين يجعلك تقيم الدين في حياتك، يبقى عندك إقامة للدين في حياتك. بعد كده يبقى عندك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بعدين يبقى في حياتك ذكر، بعدين يبقى في حياتك دعاء، بعدين يبقى في حياتك نوافل، إقامة النوافل. كل دي لبنات إحنا من خلالها بنقيم هذا البناء. كل ده حاجات بتقيم بناء الإيمان في القلب. ما ينفعش إنسان يعيش من غير دعاء، ولا إنسان يعيش من غير نوافل، ولا إنسان يعيش من غير ذكر، ولا إنسان يعيش من غير تعظيم لأوامر الله، ولا إنسان يعيش من غير بر وصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام. الإنسان ما يقدرش يعيش من غير الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها مجموعها على بعضها بيعمل حاجة اسمها البناء الإيماني. هو ده اللي بيخليك تقدر تعيش في هذه الحياة بهذه العيشة. طيب الحاجات دي كلها محتاجة حاجات تاني عشان تكمل البناء. انت محتاج مع تكملة البناء حاجة اسمها الصبر. حاجة اسمها الصبر، لان احنا عندنا حاجة اسمها صبر على الطاعة. ساعات الطاعة بتحتاج لصبر، إنك تصبر. وساعات بيبقى الواحد عايز يصبر عن المعصية. لو إحنا دلوقتي في الفترة اللي إحنا فيها تكثر الفتن، هنا فتنة وهنا فتنة، من أي مكان أنت بتمشي تجد الفتنة. فعشان الفتن كثرت فساعات أنت بتبقى محتاج إنك تصبر عن المعصية. يبقى محتاج إن يبقى عندك تحمل وطاقة إنك أنت تمنع نفسك عن المعصية. أنت بتبقى محتاج لدي. خلي بالك في الموضوع مهم. ساعات الإنسان بيتعرض للابتلاءات فيحتاج أن يصبر على الابتلاء. الله سبحانه وتعالى ربما يبتليه بمرض شديد فيحتاج أن يصبر على هذا المرض، أو يبتليه بفقد الأحبة، أبنائه، بنته، ابنه، زوجته، أبوه، أمه، أخوه، أخته، جاره، فبيحتاج على الصبر. كل ذلك يحتاج فيه الإنسان للصبر. ليه محتاجين الصبر؟ لأن إحنا لو ما صبرناش هنجزع. طب لو جزعنا يبقى هدمنا البناء الإيماني. يبقى لا التعظيم اللي احنا عملناه في فايدة، لأن ما عادش بقى فيه تعظيم للأوامر، ولا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام بقى تحقق، ولا حبنا للدين حصل، ولا احنا دعينا، ولا أمرنا بمعروف، ولا نهينا عن منكر. كل اللي بنعمله بنهدمه بسبب هذه النقاط البسيطة اللي هي ايه؟ اللي هو انك انت ما عندكش صبر. طيب ايه هو الصبر؟ الصبر بيتحقق بثلاث حاجات: حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ثلاث حاجات. لو عملت اي واحده من الثلاثه يبقى انت جازع. يعني لو انت حبس النفس، لو انت حبستش نفسك عن الجزع، ساعات ناس مثلا واحده يموت لها ابنها تقول ايه ده، ما كل العيله عايش، اشمعنى ابني اللي عمل، اشمعنى ابني اللي مات، فيحصل مشكلة هنا. حبس نفس، تمسك نفسك، ممكن تكوني بتقولي كده في داخلك، لكن احذري انك تطلعي الكلام ده بلسانك، وحاولي تعرفي انك كده على خطر. ليه؟ لان الانسان اللي ما بيحبس نفسه بيوصل الى الجزع. الجزع ده بيجي من ايه؟ من ان احنا غير راضيين عن قضاء الله، احنا غير راضيين على اوامر الله،
احنا غير راضيين على ما قدره الله علينا وما اوقعه علينا من ابتلاء، يبقى انت ما عندكش رضا. ولو انت ما عندكش رضا يبقى ما فيش زياده من الله، يبقى ما فيش محبه من الله، يبقى ما فيش قبول من الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك، احذر ان نفسك تجزع. اللي يخلي الجزع يجي ايه هو؟ عدم الرضا. الانسان لازم يكون راضي. والانسان يكون راضي ازاي؟ يكون راضي على اي وضع من الاوضاع ربنا عمله فيه. ان كنت فقيرا فرض على فقرك لان الله رضيه لك، وان كنت غنيا فرض على غناك، واعمل بما امرك الله به لان الله رضي لك الغنى. وان كنت فرض على مرضك

للإنسان عشان بيكمل له البناء الإيماني. إيه اللي بيخلي الصبر مهم؟ وإيه اللي بيخلينا نكمل بناء الإيمان؟ لأن إحنا لو جزعنا، لو جزعت النفس يبقى النفس لم ترضى، والنفس لم ترضى يبقى إحنا كده دخلنا في قصة كبيرة قوي هتبعدنا بعيد جدا عن الإيمان. حبس اللسان عن الشكوى، ودي مهمة، مهمة إنك تحبس لسانك عن الشكوى، مهمة إنك أنت ما تشتكيش، لأنك أنت بتشتكي لمين؟ أنت تشكو رب العالمين إلى المخلوق. طب والمخلوق هيعمل لك إيه؟ لما تروح تشتكي ضيق الحال، تشتكي المرض، تشتكي كذا، تشتكي كذا، لا يصح من عبد مؤمن أن يشكو ربه لأحد. إنما ينفع نروح للطبيب نقول له آه إحنا عندنا كذا والأعراض كذا وإحنا تعبانين من كذا وعندنا كذا، آه ينفع عشان خاطر الطبيب يقدر يدينا العلاج. ينفع نتداوى؟ آه ينفع نتداوى. أمال يعني ما ينفعش؟ لابد إن إحنا ناخد بهذه الأسباب ونعتمد بها على رب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نحافظ على الكلام ده وناخد بالنا جدا من هذه المسائل، إن لازم نكون فاهمين كويس قوي إن رضانا تمام الرضا عن أوامر الله هو سبيل إلى رضا الله عنا، هو سبيل إلى مرضاة الله، هو سبيل إلى بناء الإيمان في القلب. لازم ناخد بالنا يا جماعة من الكلام ده بتاع الصبر. كمان الصبر حبس اللسان، حبس اللسان، لازم تحبس لسانك عن إنه يشتكي، لأن اللسان لو تعود على الشكوى خلاص هيفضل الإنسان يشتكي دائما وأبدا، والإنسان لازم يحافظ على دي. يبقى حبس اللسان عن الشكوى. بعدين حبس الجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب. يعني ايه؟ يعني انك انت تعرفين ناس كتير لما يجي لها اخبار اللي يلطم واللي يشق الهدوم واللي يعمل حاجات مش كويسه، الناس بتعمل الكلام ده كله، ده مش صبر، ده جزع. يبقى لازم ناخد بالنا ان هو ده الصبر، لازم نحافظ على كده. الصبر هو التحمل، الصبر هو القدره على التحمل، الصبر هو الحبس، حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى، الصبر هو حبس الجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب. إذن الصبر هو التحمل، فلا بد أن نتحلى بالصبر، لأننا إذا تحلينا بالصبر وصلنا إلى إلى إلى أعلى الدرجات وإلى أفضل الأحوال. فلا بد أن نفهم هذا جيدا في مسألة الصبر. طيب إحنا ساعات نصبر على الطاعة، صبرنا على الطاعة إيه؟ إزاي إنك تصبر على الطاعة يعني؟ الموضوع يجي إزاي؟ يجي إن لما يجي لك أمر من أوامر الله والأمر ده ترفضه نفسك، يبقى لازم تنفذ الأمر وترضى بذلك. ومفيش أكتر بقى من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ادعوا ما ادعوه على عائشة، وبعد كده اللي ادعى على عائشة وعمل القصة دي كلها والادعاء وان صفوان وان كذا وان سيدة عائشة حصل منها كذا والكلام ده، وأصاب خلل رهيب جدا في صفوف المسلمين. الشخص ده كان واحد سيدنا أبو بكر الصديق بيتصدق عليه، سيدنا أبو بكر الصديق بيتصدق عليه. فشوف سيدنا أبو بكر الصديق بقى الأمر يجيله يقول له إيه؟

أن هناك نوع من الصبر، هذا الصبر هو صبر على الطاعة. بس إزاي يكون الصبر على الطاعة؟ ضربت لك مثال، قلت لك إن لو جه الأمر من الله سبحانه وتعالى لك في أمر يخالف نفسك ويخالف هواك، أنت مطلوب منك بقوة إنك تنفذ هذا الكلام. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق، أنا كنت بقول إنه عرف مين اللي ادعى على ابنته هذا الادعاء، ومش حكاية بنته بس، ده المسألة مسألة إنها بنته وإنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الادعاء عمل إشكال كبير جدا في داخل ال ال ال ال

الاخوه اللي موجوده وفي داخل المؤمنين، والمساله بقت صعبه جدا. فايه الحل؟ شوف ايه، يجي الامر من السماء بعد ما عرف ان الشخص ده هو اللي عمل دي، هو اللي عمل ال ال ال ال قال الكلام ده على السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو كان بيتصدق عليه، وهو كان بيعطي زكاة ماله له، وهو كان بيسنده في حياته. فالمفروض أول قرار حيتخذ إنه حيقطع عنه هذا الإمداد كله، مش هيديله حاجة إطلاقا بحال من الأحوال. فنزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. شوف الكلام: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني الأمر جال لسيدنا أبو بكر إنك تعفو عن مصطح ده اللي هو قال كده، وإنك تصفح عنه، وإنك تديله الزكاة والصدقة، ولا إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر تتبدل كل مشاعره فيقول: بلى ربنا نحب أن تغفر لنا. ويعمل على خلاف ما تريده النفس. هي دي الطاعة. هو ده الصبر على الطاعة. ساعات واحد يكون مثلا مبتلى بوالدين، أب أو أم، وضعه يعني مش مظبوط، مش كويس، قد يكون ظالم، قد يكون فاسق الأب، قد يكون فاجر، قد يكون هذا. واحد يكون خلاص ألقى الله الهداية في قلبي فأصبح مهتديا وأصبحت الأمور كويسة، بص لقى والده في ظروف ما، رجل يعني مش منضبط، أو رجل عنده مشاكل من هذا القبيل، مشاكل أخلاقية، هيعمل إيه؟ إيه الحل؟ هيوصله ولا يقطعه؟ هيبره ولا يعقه؟ لا، يبره ويروح له ويكلمه ويعطيه ولا يقطع عنه ولا يمنع عنه ويتواصل، مع إنه لما بيروح عند أبوه ربما يجد فسق وفساد وفجور وكذا، ربما بعض الناس يجد هذا. يعمل إيه ده؟ نقول له ايه؟ يقطع؟ لا، ما يقطعش، وانما يصبر على الطاعه. ربما يكون الاب ياذي بنته ايذاء شديد جدا، ويفرق بينها وبين اولاد اخواتها، ممكن كل ده يحصل، وممكن يحرمها من الميراث، كل ده ممكن يحصل. وبعدين تقول لي يعني اوصله يا عم الشيخ؟ توصليه، وتصبرين على طاعه الله عز وجل في صلتك له وفي برك له، لأنه لا يجوز مقاطعة الأب والأم، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانوا كفارا ما ينفعش المقاطعة، لا بد من البر ولا بد من الصلة. ما زلت أذكر حديث الصحيح، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: السلام يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم. خلي بالك من دي مسألة مهمة، لازم ناخد بالنا إني إني إني إني مسألة الصبر على الطاعة مهم، إن إحنا نكون عندنا صبر على طاعة الوالدين، صبر على صلتهم، صبر على الطاعة في صلتهم، في معرفتهم، في الصبر عليهم، في تحملهم، في كل الكلام ده لابد أن يكون صبر على الطاعة. ساعات بيجي لك صبر عن المعصية، إنك أنت تمنع نفسك كل القوة عن هذه المعصية، وهذا أمر مهم جدا برضو انك انت تحافظ عليه خشية لله، لان في القرآن ربنا يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني ده حاجة خلاص، يعني حرمة من الحرمات، خلاص مسألة لازم نتوقف عندها، ما فيهاش نقاش ولا جدال ولا فصال ولا اي حاجة. ساعات الحاجات دي بتحتاج الى صبر عليها، فهي دي الدعائم بقى. ساعات الذكر، لما انت تقول الذكر، ساعات تعليمك للقرآن الكريم يحتاج إلى صبر، إلى طولة بال، محتاج انت لكده، فتصبر عشان تتعلم القرآن، تتعلم انك تقرأ الآيات صح مظبوط،
فتصبر على هذا. ساعات تعلمك، واحنا بنعاني من دي، الناس ساعات بتصلي بالتبعية أو بتصلي بالتقليد من الصغر، وده خطر. لازم الناس تسأل عن كيفية الصلاة. كم من الناس يعني لازم يكونوا بيصلوا لكنهم مش فاهمين ايه الموضوعات. فلازم تسأل، لازم تبحث، لازم تدور، لازم تطمن على صلاتك، تطمن على صيامك، تطمن على عباداتك. كل ده مهم لابد من عمله. اذا الصبر هو الدعامة، دعامة من جملة الدعامات التي تحفظ البناء واقف. عندي ساعات يجي الصبر على الابتلاء، على الابتلاء. بس الابتلاء ده بيجي ليه؟ ايه أسبابه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بيبتلي ليه؟ خلي بالك، ممكن حد يجي عنده السؤال ده، ويجي واحد متفلسف شوية يقول لك يعني ازاي بيقول الرحمن الرحيم ويحصل ابتلاءات ويبتلي الناس. يا سلام، ما هو مش فاهم الابتلاء ده بيجي ليه، أسبابه إيه. الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد لحكم يعلمها هو. من جملة هذه الحكم قد يكون ابتلاء الله للعبد تكفيرا لذنوبه وسيئاته، إن يكفر له ذنوبه، يكفر له عن سيئاته. وقد يكون ابتلاء الله للعبد لأن الله يحب أن يسمع من العبد مناجاته. إن يبتلي العبد لأن يحب أن أسمع منه يا رب يا رب. وقد يبتلي الله العبد لأن العبد على قدر من دين، عنده دين قوي، فيبتليه الله عز وجل ليمحصه وليثبته، وليثبت الدين في قلبه. في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء، إن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. خلي بالك، ممكن ابتلاء عشان الدين، ممكن الابتلاء عشان ترفع ايدك وتقول يا رب يا رب، ممكن الابتلاء عشان يبقى تكفيرا للذنوب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا شوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن إن الصبر في الابتداء، في الابتلاء ده مش شكليات، ده أعمال. وأن الصبر في الابتداء يكون ابتداء، في الابتلاء يكون ابتداء، يعني أول ما يجي الابتلاء يجي الصبر. في الحديث لما مر الرسول على امرأة تبكي عند قبر، قال لا اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. أنت ما مش عارف إيه اللي عندي، ابعد بقى بعيد عنه سبني. ولم تكن تعرف، كان معاه سيدنا أنس بن مالك. يوم مر النبي عليه الصلاة والسلام من عند القبر مش، لأني أنت ممكن واحد يبقى عنده صدمة وأنت تيجي تضغط عليه فتبوظ الدنيا. فالنبي تركه ومشى، فرجع أنس قال وما تعلمين، أنت مش عارفة ده مين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما دخلت عليه وقالت رسول الله معرفت، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر عند أول نزول المصيبة. حبتنا في الله، إن الصبر لهو من دعائم البناء، فعلينا أن نحافظ على أن نكون من الصابرين. وكم في الآيات من شكر من الله، وكم في الآيات من فضل بينه الله للصابرين، وكم من بشارة جاءت في القرآن تتحدث عن الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يرزقنا الصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة،
استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: أتل المصحف فجرا عصرا.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أن يدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن يدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. فدخول الجنة أمنية كل مؤمن بالله واليوم الآخر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لرجل من أصحابه: ما تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي لئن كنت أوجزت واختصرت فقد أصبت المقصود حول ذلك كله، وهو أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، حول ذلك ندندن. ولكن من الناس من يتمنى دخول الجنة ثم تغلب عليه البطالة والراحة والكسل ويخلد إلى الأرض ولا يجد ولا يعمل ولا يسعى، ومثل هذا لا يمكن أن يحقق أمنيته ولا أن يصل إلى غايته. ومن الناس من يتمنى دخول الجنة ثم يجد ويجتهد ويكدح ويتعب ويسعى للوصول إلى هدفه وتحقيق أمنيته، وأولئك هم الفائزون. فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة في سورة الإنسان، ختم ذلك السياق بقوله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال سبحانه: إن هذا
كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن من أراد دخول الجنة فعليه أن يسعى لها سعيها، عليه أن يجد ويجتهد ويكدح ويتعب، عليه أن يصوم النهار ويقوم الليل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر حتى يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فأهل الجنة لابد أن يحملوا مؤهلات، ولابد أن يتصفوا بصفات. هناك مؤهلات لابد لمن أراد أن يتقدم لدخول الجنة أن يحملها، وهناك صفات لابد لمن أراد دخول الجنة أن يتصف بها. وقد أكثر الله علينا في القرآن

صفات دخول الجنة وصفات أهلها. استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله قد أفلح المؤمنون، وقد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقق وقوعه، قد أفلح المؤمنون، فلا يفلح يوم القيامة إلا المؤمنون. والفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، فمن نجا مما كان يخاف ويحذره وفاز بما كان يتمناه ويرجوه فقد أفلح وأنجح. والله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، وفي آخر السورة يقول إنه لا يفلح الكافرون، فلا يدخل الجنة إلا المؤمنون كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مناديا ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قد أفلح المؤمنون أي نجوا مما كانوا يخافون ويحذرون وفازوا بما كانوا يتمنون ويرجون، نجوا من النار ودخلوا الجنة، نجوا من النار ودخلوا الجنة، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والأركان. المراد بقول القلب الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فالمراد بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، المراد بالقول قول القلب وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، والمراد بقول اللسان الإقرار والاعتراف بما في القلب من العقيدة، الإقرار والاعتراف بما في القلب من العقيدة. فمن اعتقد وأقر واعترف فذلك المؤمن، ومن اعتقد ولم يقر فذلك الجاحد الكافر، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد قلبه فذلك الكذاب المنافق. فهذه حقيقة الإيمان، الإيمان قول وعمل، والمراد بالعمل عمل القلب والأركان. عمل القلب من نحو الإيمان والإحسان والتوكل والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والخشية ونحو ذلك من وظائف القلوب التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. والمراد بأعمال الجوارح والأركان الأعمال الظاهرة من نحو الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة. هذه حقيقة الإيمان. فحين يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون فلا بد أن نعلم أن المراد الذين بلغوا حقيقة الإيمان، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن أراد دخول الجنة فلا بد أن يكون من المؤمنين حقا كما وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ثم إن الله عز وجل قد ذكر من أعمال المؤمنين

أهمها وأفضلها وحبها إليه. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخضوعها. الخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخشوعها، والإنسان قائم بين يدي الله عز وجل. وهذا الخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة ولبها. وعلى قدره قلة وكثرة يكون الأجر والثواب قلة وكثرة. فكلما عظم الخشوع في الصلاة كلما عظم الأجر والثواب، كلما قل الخشوع في الصلاة كلما قل الأجر والثواب. وفي الحديث: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منها. ذلك لأن المسكين قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ولم يشعر إلا ويقول السلام عليكم، فماذا كان ما بين التكبير والتسليم؟ لا يدري، لا يدري، لأنه حين قال الله أكبر جاءه الشيطان فسرق منه عقل وفكر وقلبه وأخرجه من المسجد، فصار قائما في المصلى بجثته الهامدة التي لا قلب فيها ولا روح ولا حياة، فلم يدري ماذا قال منذ أن استفتح الله أكبر وإلى أن سلم. فمثل هذا إن أتى بشروط الصلاة وأركانها فقد صح صلاته وبرئت ذمته، لكن لا أجر له ولا ثواب. فعلى كل مصل أن يحرص كل الحرص على الخشوع في صلاته ليعظم أجره وثوابه، ليعظم أجره وثوابه. وللخشوع في الصلاة أسباب، إذا وفرها المصلي حصل على الخشوع في الصلاة. من هذه الأسباب قطع الشواغل، قطع الشواغل التي تشغل البصر والسمع والقلب. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فلا بد أن تقطع الشواغل التي تشغلك عن الصلاة والخشوع فيها، تقطع ما يشغل سمعك وما يشغل بصرك وما يشغل عقلك وقلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. فإن غلبة الجوع تنغص على الإنسان فكره وقلبه وتشغل باله. فإذا صلى وهو شديد الجوع وجوع قوي لن يخشع في صلاته، فأمر أن يبدأ بالطعام أولا ليقطع ذلك الشاغل. كذلك إذا كان الإنسان بحاجة إلى الخلاء وهو متوضئ، لا يجوز أن يحرص على إدراك صلاة الجماعة وهو بحاجة إلى الخلاء، لأنه إذا دخل في ذلك يدافعه الأخبثان البول والغائط لن يخشع في صلاته، ولو أن إمامه قرأ بقل هو الله أحد لاستطالها. فلذلك إذا أراد المصلي أن يخشع في صلاته فعليه أن يقطع الشواغل، أن يقطع الشواغل. ولذلك قبل أن ينزل التحريم المؤبد في الخمر، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قبل أن تنزل هذه الآية سبقها في النهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقبل تحريم الخمر نهاهم عن الصلاة وهم سكارى لعلة، وهي حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان السكران لا يعلم ما يقول. إذن المقصود في الصلاة
أن تعلم ما تقول، أن تدري ماذا تفعل، ماذا تدعو، ماذا تقرأ، بماذا تذكر ربك عز وجل. فلا بد حتى تخشع أن تقطع الشواغل كلها التي تشغل سمعك وبصرك وعقلك. حتى إن العلماء قالوا في حكمة رفع اليدين هكذا عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، قال العلماء يتذكر المصلي كأنه حمل الدنيا على ظهور كفيه ورماها إلى الوراء وقال يا دنيا إليك عني الله أكبر. فلابد أن تفرغ قلبك من هموم الدنيا ومشاغلها لتقبل على ربك سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تذكر الموت، تذكر الموت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك، إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، مودع للدنيا، مفارق للأهل والأحباب. فإذا أردت أن تخشع في صلاتك فاعتبر أن هذه الصلاة آخر صلاة ستصليها، اعتبر أن ملك الموت وراءك منتظرك حتى تفرغ من الصلاة فيقبض روحك. فهذه من أسباب الخشوع في الصلاة. ولذلك كان بعض السلف يقول إني لأقوم إلى الصلاة فأجعل القبلة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ثم لا أدري بعد ذلك أقبلت مني أم لا. هكذا كان يقطع الشواغل ويجلب إلى قلبه كل ما يكون سببا للخشوع، يستقبل قبلة لأن استقبالها شرط في صحة الصلاة عند القدرة، ثم إنه يجعل ملك الموت وراءه، يعني يرى أن ملك الموت ينتظره حتى يقبض روحه، ويجعل الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحت قدميه. يتصور مشهد القيامة وهو يجوز على الصراط إلى الجنة ولا يدري هل يجوز أم لا، فالخوف يحصل في قلبه والخشوع. ومع كل هذا يقول ومع ذلك لا أدري أقبلت مني أم لا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يجزم بالقبول ولا يستطيع أصلا أن يجزم بالقبول، إنما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ونرجو الله سبحانه وتعالى القبول. هكذا فعل أبونا إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة بأمر الله وساعده ولده إسماعيل، ومع ذلك وهما ينفذان أمر الله عز وجل ببناء الكعبة يتوسلان يا الله تعالى بالدعاء، يسألان القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى رب إليه راجعون أو إلى رب راجعون. قالت أمنا عائشة يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل الله منه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن تجعل هذه الصلاة آخر صلاة لك. ولذلك قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه، أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه. ما معنى أنك تصلي تقف بين يدي الله؟ من الله؟ الملك العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده ذو البطش الشديد والأخذ الأليم والعذاب المهين. فهذه صفات عظمة وعزة وكبرياء، فانظر كيف تقف بين يدي هذا الملك العزيز الجبار. ولذلك كان بعض السلف
إذا توضأ تغير لونه وارتعدت فرائصه، فيسأل عن ذلك، إيه اللي بيحصل لك ده؟ كل ما تتوضأ تخاف وترتعش كده وشكلك يتغير ليه؟ قال: أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا بتوضأ، يعني إيه بتوضأ؟ يعني حصلي، بتوضأ يعني حصلي، يعني إيه حصلي؟ سأقف بين يدي الملك، فكيف لا أخاف ولا ترتعد فرائصي وأنا بعد قليل أقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر؟ فاستحضروا عظمة الله واستحضار كثرة الذنوب، أنت واقف بين يدي الملك وأنت تعلم ذنوبك التي ارتكبتها. من أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر المصلي عظمة الله وأن يتذكر كثرة ذنوبك، فتذكر أنك قائم بين يدي الملك الذي طالما خالفت أمره وارتكبت نهيه، فكلك خوف من عذابه وكلك خجل وحياء من عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب جلب الخشوع إلى القلب في الصلاة. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن يتدبر المصلي ما يقرأ إذا كانت الصلاة سرية، أو ما يقرأ عليه إذا كانت الصلاة الجهرية. فإذا كنت تصلي سرا فتدبر قراءتك، وإذا كنت تصلي جهرا فتدبر فيما يقرأه إمامك، وحاول أن تفهم ما تقرأ أو ما تسمع، فإن التدبر هو المقصود الأول والأعظم من التلاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن؟ أقول تدبر القرآن، تدبر ما تقرأ وأنت تصلي أو ما يقرأه الإمام وأنت تسمعه في الجهرية، من أعظم أسباب جلب الخشوع إلى القلب. وإليكم هذا الحديث الجميل في سورة الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة. سميت الفاتحة بالصلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الحديث. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: فوض إلي عبدي، أو قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. والمراد بما لله العبادة، والعبد الاستعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبد ما سأل. فكيف نقرأ نحن الفاتحة؟ القراءة المشهورة من العامة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويمكن دي تكون قراءة أحسن شوية من قراءة كثير من المصلين. أعود فأقول: تدبروا الحديث وتدبروا كيف نقرأ الفاتحة نحن في صلاتنا. بنقرأ بسرعة، أنا عايزك كنت بتصلي تقرأ هذه القراءة وتتدمل الحمد لله رب العالمين، وتسكت وكأنك تسمع الله عز وجل هو يقول حمدني عبد، ثم تقول الرحمن الرحيم وتسكت وكأنك تسمع الله يقول أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين وتسكت وكأنك تسمع الله يقول مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. بالله عليك لو صليت هذه الصلاة وتأملت هذه المعاني، بالله لن تريد الخروج من الصلاة أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني، فرحته وسعادته ولذته ومتعته أن يصلي. ولذلك كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال.
وكان من سعادته وفرحته وصول الصلاة إذا قام بالليل يصلي أطال القراءة ما شاء الله، حتى أنه في ليلة قرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة فختمها، وآل عمران فختمها، والمائدة فختمها، ثم عاد النساء فختمها. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة يعني خمس تربع وخمس أجزاء وربعين، الجزء 8 تربع، يبقى 5 في 8 ب 40 وربعين 42 ربع، قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. ليه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. منين؟ من الخشوع. استحضر عظمة الله واستشعر بلذة المناجاة فأطال في الصلاة صلى الله وسلم، وصارت الصلاة قرة عيني. هذه أيها الأحبة بعض أسباب التي تجلب الخشوع إلى قلوبنا ونحن نصلي. فإذا صلينا هذه الصلاة آتت أكلها بإذن الله عز وجل. إذا صلينا إخواني الصلاة ذات الخشوع التي مدح الله أهلها، آتت الصلاة أكلها فينا وأثمرت ثمارها. ومن أعظم ثمارها قول ربنا عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أعظم ثمارها تهذيب أخلاقنا، تهذيب أخلاقنا، فقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة حتى نكون من المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفة ثانية من صفات المؤمنين أهل الجنة والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هو كل ما لا فائدة فيه ولو كان مباحا، كل ما لا فائدة فيه ولو كان مباحا كان لغوا. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام والأعمال حتى لو كان مباحا، فكيف لو كان محرما. والمؤمنون أهل الجنة حين يعرضون عن اللغو وعن مجالسه وعن مخالطة أهله إنما يحافظون بذلك على أوقاتهم، فإن وقت المسلم هو رأس ماله في التجارة مع الله عز وجل. رأس المسلم هو رأس ماله في تجارته مع الله عز وجل، وهذا الوقت أغلى ما يملك الإنسان في حياته. بل إن ابن القيم رحمه الله جعل من علامات القلب السليم أن يكون أضن أي أبخل بوقته منه بماله. يعني أنا إذا سئلت المال أعطيه، لكن إذا سئلت الوقت أبخل به. وهكذا كان السلف رضي الله عنه، كان يقال لأحدهم قف أكلم فيقال أمسك الشمس حتى لا تجري ولا تدور ولا تعد هذه الدقائق من أوقات. فالمؤمنون عن اللغو معرضون حرصا على أوقاتهم يعمروها بذكر الله. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظ: يا بني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح. فهذا الإمام العالم الواعظ بيقول لابن إذا كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، طب هذه الكلمة اللي بتقابلها نخلة خد قد ايه من الدقيقة؟ طب انا ممكن في الدقيقة الواحدة اقول كم مرة واغرس كم نخلة؟ طب في الساعة قد ايه؟ فانظر الى مضيع الساعات. شو بقى الناس اللي بيقولوا في اللغو كده على المصطبة ولا على الشاشة ولا على التلفزيون والافلام والمسلسلات
بيضيعوا كم ساعة؟ كم ضيعوا من نخلات لو لم يرتكبوا من سيئات؟ فالإمام أبو الفرج الجوزي يقول لابنه: يا بني من قال سبحان الله وبحمده غورست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. يعني الساعة ولا الساعتين اللي انت تقعدتم مشغول بالأشياء المباحة انت خسران. ليه؟ انك انت لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هتكسب، لكن ضيعت أوقاتك فيما لا يعود عليك من فعله خسارة حتى ولو لم ترتكب إثما. فمن صفات المؤمنين أهل الجنة: والذين هم عن اللغو معرضون. أحافظ على أوقاتي، أعمر أوقاتي بذكر الله عز وجل، أعمر أوقاتي بما ينفعني، أعمر أوقاتي بما ينفع الآخرين، أمشي في حالة مسلم، أساعد أرملة، أساعد مسكين. هذا خير من أن أنفق أوقاتي فيما لا يعود علي ولا على أمتي ولا على بلادي بالنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باغتنام فراغنا، قال للرجل ويعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقد قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال العلماء: هذه الآية حلت مشكلة الفراغ عند الشباب وغيرهم. فإذا فرغت فانصب، هذه الآية حلت مشكلة الفراغ عند الشباب وغيرهم. فإذا فرغت فانصب ما معناها؟ إذا فرغت من العبادة فانصب في العمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة. كان عمر يقول: لا أحب أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فالمسلم دائما متحرك، دائما متحرك، إما في عبادة أو في عمل دنيا، إما في عمل آخرة متحرك. أما أن يغلب عنا البطالة والكسل وننشغل باللهو واللغو واللعب، فهذا ليس من شأننا، ليس من شأننا. علينا أن نعمر أوقاتنا بما ينفعنا، علينا أن نعمر أوقاتنا بما ينفعنا، وأن نحرص على أوقاتنا ولا نضيعها سدى، لأن وقتنا رأس مالنا في تجارتنا مع ربنا. وإذا انقطع أو انتهى الوقت، إذا انتهى وقت الإنسان وقد حان وقت انتهاء البرنامج، إذا انتهى وقت الإنسان سيندم ويسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من الوقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على تعمير أوقاتنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 45 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 28 بعد 100، وهي قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قبل هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العبرة في العمل قبوله لا حدوثه، لأن حدوث العمل قد لا يقبل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأصل الإخلاص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل عند بعض العلماء لا يقبل إلا بشرطين، وهذا كلام دقيق وخطير، لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان صوابا أي ما وافق السنة، وخالصا أي ما ابتغي به وجه الله. هناك تخليط كثير بين عمل وافق السنة ولم يبتغ به وجه الله، أو عمل ابتغي به وجه الله ولم يوافق السنة. العبرة أن يأتي عملك موافقا للسنة مبتغيا به وجه الله حتى يقبل. ربنا تقبل منا. والعمل حينما يقبل يمتلئ قلب صاحبه ثقة بالله عز وجل، يمتلئ قلب صاحبه سكينة، يمتلئ قلب صاحبه سعادة. إن العمل إذا قبل ألقى الله في روح المؤمن أنه قد قبلت عملك يا عبد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عمل قليل مع الإخلاص خير من عمل كثير من دون إخلاص. وذكرت مرة، وهنا موضع الإشارة أو موضع مناسب لشرح هذه القضية، ثلاث علامات تؤكد لك إخلاصك. ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه يستوي عندك الجهر والسر، الخلوة والجلوة، الباطن والظاهر، السريرة والعلانية. إذا استويا الداخل والخارج، المعلن والمخبأ، السريرة والعلانية، إذا استوى ظاهرك مع باطنك، إذا استوت خلوتك مع جلوتك، فهذه إشارة من إشارات الإخلاص لله عز وجل. الشيء الثاني: الإنسان المؤمن المخلص لا يتأثر أبدا برد فعل سيء لعمله الصالح، هو لا يبتغي مديح الناس ولا ثناءهم ولا استحسانهم ولا يستجدي عطفهم، هو يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. والإنسان حينما يبتغي بعمله وجه الله ينبغي ألا يعبأ بأحد. الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي إذا لم تستحي من الله، إذا كان الله عز وجل قصدك وأنت ترضي الله عز وجل وأنت واثق من أن هذا العمل مطابق للسنة وأنك تبتغي به وجه الله فلا تعمأ بأحد. الحالة الثالثة من علامات الإخلاص أن العمل الصالح إذا كان خالصا ارتفع إلى السماء وعاد منه سكينة على قلبه، فالسكينة في القلب واستواء السر والعلانية واستواء استحسان العمل أو عدم استحسانه ثلاث علامات تؤكد أن العبد مخلص لله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الناحية الثانية أيها الإخوة، بمنهج الله عز وجل في ترك وفي بذل. إنسان ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الكذب، ترك الاحتيال، ترك ترك ترك أم سلم، أما بذل من ماله، بذل من وقته، بذل من جهده، بذل من يعني إمكاناته، من خبرته، أم سعيد. أنت بالاستقامة على أمر الله تسلم وبالعمل الصالح تسعد. وأوضح دليل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن علة وجودك على وجه الأرض بعد أن تؤمن بالله هو العمل الصالح، لأنه حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على حين فاته. ربي

يدع ولدا صالحا من بعده، هذا العمل يستمر بعد الموت. فهذا مقياس دقيق، دائما وأبدا عند كل عمل اسأل نفسك: هذا العمل هل ينتقل معي إلى القبر أم يبقى في البيت؟ الذي يبقى لا تحفل به كثيرا، والذي ينتقل معك إلى القبر احرص عليه. يا قيس، إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، يدفن معه وهو حي، إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. وقد يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، ولكن هذه الأعمال يجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة الكرام قلقوا قلقا شديدا، قالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. كل شيء معلن، أما في السر ليس هناك خوف من الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني بشكل مختصر، المسلم إنسان مستسلم لله عز وجل، مستسلم في طاعته لله عز وجل وفي عباداته، والإنسان الذي يفعل ما يراه لصالحه ويعلق تطبيق أي أمر على ما إذا كان هذا الأمر نافعا له أو ضار، هذا لا يعبد الله إنما يعبد ذاته. لكن المسلم الحق ينطلق إلى تطبيق الأمر لعلة واحدة، هو لأنه أمر إلهي، ما دام الله قد أمر ينبغي أن يطاع. والآمر جل جلاله هو خالق الكون. والإنسان أحيانا مع طبيب واثق من شهاداته العالية، واثق من خبراته المتراكمة، واثق من ورعه، إذا قال له توجيه لا يفكر أن يسأله لماذا. لم أقل لا يسأله لماذا، لا يفكر أن يسأله. فأنت مع إنسان متفوق مستسلم، فكيف مع الواحد الديان؟ نحن نبحث عن علة الأمر ونبحث عن حكمة الأمر، هذا الشيء يقوي الدعوة. إن أردت أن تكون داعية ينبغي أن تعلم حكم الأمور. ولكن المسلم الصادق حينما يثبت له أن هذا أمر الله عز وجل لا يتردد ثانية في تطبيقه، ولا يعلق تطبيق هذا الأمر على معرفة حكمة هذا الأمر. الآن في منهج جديد شاع بين المسلمين، منهج ليس من صلب هذا الدين، أنه لماذا أمرنا الله بكذا؟ أقنعني، أليس هذا الأمر في آية قرآنية؟ ألا تؤمن أنت أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن هذا القرآن قطعي الثبوت، وهذه الآية قطعية الدلالة؟ أنت عليك أن تطبق. لكن الله جل جلاله إكراما لمن كان عبدا له طائعا منصاعا مستسلما يكشف له حكمة هذا الأمر، فيجمع العبد إذن عندئذ بين فضل العابد الذي استسلم لأمر الله وعلم العالم الذي فقه حكم الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أنت خيارك في المباحات، أسافر أو لا أسافر، أشتري هذا البيت أو لا أشتري هذا البيت، أعمل في التجارة أو في الوظيفة، وافق على هذه الفتاة لأتزوجها أو لا أوافق. أما إذا كان هناك حكم إلهي مقطوع به، مجرد التفكير في فعله أو عدم فعله ضعف في الإيمان. ما كان لمؤمن ولا مؤمن

0: مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا المؤمن الصادق. ربنا واجعلنا مسلمين لك. والله جل جلاله هو الحكيم، هو العليم، هو الرحيم، يعني مطلقات، أسماؤه كلها مطلقة، الحكمة المطلقة، العلم المطلق، الرحمة المطلقة، فأوامره لا بد من أن تنطوي على حكمة وعلى رحمة وعلى عدل. وحينما ينحرف الإنسان عن منهج الله يدفع الثمن باهظا. يعني بلد من بلاد آسيا في كثافة سكانية عالية جدا، بعيدا عن منهج الله، يعني اتخذوا قرار أنه كل أسرة ينبغي أن يكون لها طفل واحد. ما الذي حدث؟ إن جاءت البنت قتلوها خفية، إن جاء الذكر سجلوه، ففي السجلات ولد واحد. الآن تواجه الصين مشكلة أنه كل 50 مليون شاب لا فتاة له، صار في أزمة فتيات، نشأ عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج، لأنه هذا القانون خلاف منهج الله عز وجل. في بلد آخر اقترح أنه الإنسان إذا طلق زوجته تتملك نصف ثروته فجأة فورا، كاد الزواج أن يلغى في هذا البلد. فصار الأب يقدم لخاطب ابنته سند أماني بمبلغ فلكي، يقول له إن طالبناك بنصف ثروتك فطالبنا بهذا السند، تعال تزوج. الآن في بلاد الغرب الزواج كله ألغي، ألغي الزواج الكنسي والمدني، صار في مساكنة. حينما نشرع بخلاف منهج الله تنشأ مشكلات لا تنتهي. يعني العالم ملأ الدنيا صياحا وضجيجا بهذه النعجة دولي التي كانت عن طريق الاستنساخ، وكأن هؤلاء العلماء تحدوا قدرة الله عز وجل، مع أن هذه الخلية لا تزال سر. الذي حدث الآن أعراض الشيخوخة في وقت مبكر جدا جدا جدا ظهرت على هذه النعجة. يعني الله عز وجل قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق الله هو الكامل، منهجه هو الكامل. انتقلت من أشياء تشريعية إلى أشياء خلقية. الآن العالم بعد أن تفنن في هذه المبيدات الكيماوية وجد أن مشكلات لا تنتهي من هذه المبيدات، ملوحة التربة، المواد أكثرها مسرطن. الآن عادوا إلى السماد الطبيعي الذي صممه الله عز وجل للنبات. الآن السماد الطبيعي هو الأول، بس بعد ما دفع الثمن باهظ. الآن المكافحة الحيوية هي الأولى بعد أن دفع الثمن باهظا، بعد أن ارتفعت نسب السرطان إلى 20 ضعف تقريبا، وجدوا أنه التصميم الإلهي المكافحة الحيوية والسماد الطبيعي. نعم. والإنسان كلما غير خلق الله عز وجل وقع في سوء عمله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لأنه هو الصانع. هلا الصانع هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماته. أنت أعقد آلة بالكون، والله عز وجل هو الصانع الحكيم، وهذا المنهج تعليماته الصانع. فالإنسان من حرصه على سلامته وعلى سعادته ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني ممكن إنسان يسعد وابنه شقي؟ مستحيل. كنت أقول مرة في بلد غربي، لو وصلت إلى أعلى منصب في العالم وإلى أكبر ثروة في العالم وإلى أعلى شهادة في العالم، واحد جمع بين أعلى منصب وأعلى شهادة وأعلى ثروة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. يعني أخطر شيء المسلمون ينبغي أن يعالجوه تربية أولادهم. لأنه تجد أحيانا امرأة محجبة وابنتها متفلتة في الطريق، تجد الأب يصلي الابن لا يعتقد بهذا الدين إطلاقا، فحينما يرى الأب ابنه منحرفا شاردا وحينما ترى الأم ابنتها تائهة ضالة تشقى بشقائه. الأب يشقى بشقاء ابنه والأم تشقى بشقاء ابنها وبنتها. فلذلك دائما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، قال ومن ذريتي. فتربية الأولاد ينبغي أن يكون محل هذا العمل في المرتبة الأولى في حياة المسلمين اليوم. السبب أن هناك صوارف لا تنتهي تصرف ابنك عن دينه وعن قيمه وعن ماضي أمته وعن سبيل سلامته وعن سبيل سعادته. صوارف كثيرة جدا وعقبات كثيرة، عقبات وصوارف. وضع نحن في آخر الزمان، الفتن مستعرة، الضلالات منتشرة، الشبهات تملأ الجوانح، المغريات قد لا يحتملها ضعيف الإيمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني شمة تصبح تجعل هذا الفتى مدمن مخدرة، شمة واحدة الآن، يعني فيلم واحد يصرفه من الدين إلى الزنا. ففي صوارف كثيرة، في عقبات كثيرة، في ضغوط كثيرة. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى تربية أولادنا، إلى أن يأتوا إلى المساجد، رحبوا بالصغار في المساجد، اعتنوا بهم، فإن الصغير سبب سعادة الكبير، الصغير سبب سعادة الكبير، ولا يمكن أن يسعد الإنسان وابنه شقي. هذا تعليق. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأنا أرى أن أي أب يرى ابنه صالحا مستقيما يعرف الله ويخاف الله يدخل إلى قلبه سعادة والله لا يعرفها إلا من ذاقها. أب يعني قد لا يملك من حطام الدنيا شيئا لكنه يملك ولدا صالحا، هذا الولد الصالح لا يقدر بثروة الدنيا كلها، والإنسان حينما يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. مرة قرأت تفسير آية وجدت فيها دقة بالغة فجعلتها محور لخطبة، خطبت هذه الخطبة وفق تفسير هذه الآية، وجدت صدى هذه الخطبة طيب جدا، والإخوة الكرام تأثروا تأثرا بالغا. أنا انتبهت أن هذا الذي ألف هذا التفسير قبل 1000 عام أين هو الآن؟ هو لعله عظام في قبره، لكن هذا العمل الذي فعله إلى متى يستمر تأثيره؟ إلى يوم القيامة. هل هؤلاء الذين تركوا مؤلفات راقية جدا، الكتب العملاقة التي ألفت والآن تنتقل من جيل إلى جيل إلى جيل، هي صدقة جارية، هذا علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، في ولد لا يقدر بثمن. هذا معنى قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما شعور إنسان ذهب إلى بلاد الغرب وجد حياة ناعمة جدا، حياة يعني كل شيء فيها ميسر، لكن في أمامه خطر أنه قد يختر ابنه، قد يجد ابنه ليس مسلما وليس ولا ينتمي إلى أمته. هذا أكبر ثمن يدفعه من أراد أن يعيش مع هؤلاء. ومن ذريتنا أمة مسلمة لنا. الآن أرنا مناسكنا، يعني الله عز وجل جعل إليه ألف سبيل وسبيل من رحمته بنا. قد يكون إنسان قوي قوي جدا، بيده مقاليد الأمور، لكن لا سبيل إليه، طريق له ما في، لا تستطيع أن تتصل به ولا أن تقابله ولا أن تعرض له ولا أن تسأله ولا أن طيب. لكن الله عز وجل جعل إليه ألف سبيل وسبيل. الصلاة سبيل، الصيام سبيل، غض البصر سبيل، وأنت في البيت لك إليه عشرات السبل. الزواج الصالح سبيل إلى الله، الأبوة الكاملة سبيل إلى الله، الأمومة الكاملة سبيل إلى الله، البنوة الكاملة سبيل إلى الله. ضمن الأسرة في آلاف الطرق إلى الله عز وجل، ضمن العمل في آلاف الطرق، أن تنصح المسلمين، أن تكون صادقا معهم، أن ترحمهم، أن تقدم لهم خدمة، سبل إلى الله. الآن أن تكف شهواتك عن ما لا يرضي الله، سبيل إلى الله. هي سبل الطاعة العامة. وفي مناسك مكثفة، صلاة، الزكاة، الحج، هي كل مناسك تذهب إلى بيت الله الحرام، تطوف حول البيت، تسعى بين الصفا والمروة، تذهب إلى جبل عرفات، تشعر بسعادة لا توصف. هذا سبيل إلى الله. فالله عز وجل جعل لك مناسك، لك صلي خمس مرات، يعني في عندك خمس شحنات في اليوم، صلي يوم الجمعة في المسجد واستمع إلى الخطبة، هي شحنة أسبوعية، وجبة دسمة هذه. تعال في العام صوم 30 يوما، دورة مكثفة في العمر، حج إلى بيت الله الحرام. هي مناسك، يعني طرق إلى الله، طرق إلى الله سالكة. الله عز وجل يعني جعل الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق، قال بعضهم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني إنسان إذا أنقذ نملة وهو يتوضأ، هذا سبيل إلى الله. إذا أطعم هرة جائعة، سبيل إلى الله. إذا وضع على السطح طعام للطيور، سبيل إلى الله. إذا كان نصح مسلم، سبيل إلى الله. إذا كف أذى عن إنسان، سبيل إلى الله. يعني بكل لحظة هناك آلاف السبل إلى الله عز وجل. إذا رحم زوجته، سبيل إلى الله. إذا رحم أمه وأباه، سبيل إلى الله. إذا أخلص في عمله، سبيل إلى الله. إذا نصح المسلمين، سبيل إلى الله. المناسك بمعناها العام يعني أي عمل يرضي الله، بمعناها الخاص الضيق العبادات المكثفة التي أمرنا بها. المنسك هو الطريق، المنسك هو الطريق، يعني يا ربي أرني الطريق إليك. والطريق قد يكون لجهنم، هناك طريق إلى النار، طريق إلى الدمار، طريق إلى العقاب. نحن في الحياة المدنية، إذا الإنسان هرب مخدرات هذا طريق إلى السجن 30 سنة، إذا قتل إعدام، طريق للإعدام. إذا كان عمل أخذ نال شهادة عليا ونفع بها أمته، تحتفل به أمته أحيانا، هذا طريق للسمو. بالحياة المدنية الله عز وجل قال وأرنا مناسكنا، يا ربي دلنا على الطريق الذي نصل به إليه. وبعضهم يقول يا ربي دلني على ما يدلني إليه. والآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هي مطلقة. العمل الصالح وسيلة، الاستقامة وسيلة، أن تلتقي بأهل الحق وسيلة، أن تؤاخي أخا صالحا في الله يعينك في أمر دينك وسيلة، لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. يقول لك أخ مؤمن تثق بعلمه وورعه واستقامته وسيلة، وأرنا مناسكنا وتب علينا. يعني أجمل ما في القرآن أنت حينما تصطلح مع الله الماضي يطوى بكلمة تب علينا. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اتصور لو لم يكن توبة في هذا الدين ما الذي يحصل؟ يمكن الفجار والفستاق والعصاة يتضاعفون إلى مليار ضعف. غلط غلطة ما في توبة خلاص ما في أمل، يستمر في غلطه. أساء ما في توبة يستمر في الإساءة. عق أمه وأبوه ما في توبة بيستمر بالعقوق. أكل مال حرام ما في توبة بيستمر. لو ألغينا التوبة من هذا الدين لرأيت الفجار والعصاة والهلكة ومن يستحق النار ملايين مملينة، بالعكس يعني أرقام فلكية كلها. أم لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. انتهى الأمر، صلح بلمح، ولي الله عز وجل أكرمه بتوبة يعلم ما سأقول. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب يشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهلي. يعني الآن بالحياة المدنية إذا إنسان بيته مصادر، بيته محجوز ومحله التجاري محجوز، سيارته محجوزة وفي عنده أراضي محجوزة وفي عنده مستودعات كلها محجوزة، في عليه 80 مليون مثلا، فكل شيء بملكه محجوز. يعني لو أنه أتيح له أن يلغي هذا الحجز وأن يعود إلى تملك كل أمواله بكلمة بتردد ثانية فيها؟ كل ما عليك ينزاح عن كاهلك بكلمة واحدة، يا ربي لقد تبت إليك، يقول الله عبدي وأنا قد قبلت. توبة شيء يعني لا يقدر بثمن. وتب علينا إنك أنت التواب. تواب صيغة مبالغة، يعني يتوب عليك مهما كبرت ذنوبك، مهما كبرت ومهما كثرت. لو في عليك مليار ذنب أو في أكبر ذنب، أكبر ذنب نوعا وأكبر كم من الذنوب، إذا قلت يا ربي أنا تبت يقول لك عبدي وأنا قد قبل. ولكن التوبة علم وحال وعمل. علم لا يمكن أن تتوب إلا إذا علمت أنك مذنب، ولا تعلم أنك مذنب إلا إذا طلبت العلم. أوضح مثل، لو أنه إنسان لا يقرأ ولا يكتب، أرى إنسان أمامه نص صفحة ولا كلمة صح أراها، ما بيعرف لما شاء الله سوى القراءة. لو كان دارس لغة عربية بيعد له 80 غلطة بالصفحة. فأنت لا تعلم الذنب إلا إذا طلبت العلم. أساس بعلم الصحة، أنت لا يمكن أن تعالج ضغطك العالي إلا بحالة واحدة، أن تعرف أنه معك ضغط عالي. إن لم تقس ضغطك كيف تعالج هذا الضغط المرتفع؟ ما بتعرف. فلا بد من طلب العلم كي تعلم أنك مذنب. إن علمت أنك مذنب وعرفت ما ينتظر هذا المذنب من عقاب، الآن بتتوب. والتوبة إقلاع فوري وعزم ألا تعود وإصلاح في الماضي، هي التوبة. عمل متعلق بالماضي الإصلاح، تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا وبينوا، في عمل متعلق بالسابق، وفي عمل متعلق بالحاضر إقلاع، وفي عمل متعلق بالمستقبل عزيمة. أنا أعزم ألا أعود وأقلع من توي وأصلح ما مضى، هذا السلوك. والحال شعور بالندم على ما اقترف من ذنب، هذا الحال. والعلم، الإنسان حينما يطلب العلم يعلم موقعه من هذا الدين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا وابعث فيهم. طموح هذا النبي هو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طموح هذا النبي أن يبقى الحق مستمرا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم، أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. فسيدنا إبراهيم دعا أن يبعث الله في هذه الأمة التي من نسله، نحن من نسل إسماعيل، التي من نسله، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الآية العلامة، يتلو عليهم ما يدل عليه، والكون كله يدل على الله عز وجل. لذلك الآيات أنواع ثلاثة، آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية. يعني الله عز وجل يعرف من آياته الكونية خلقه، من آياته التكوينية أفعاله، من آياته القرآنية كلامه. كلامه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، وخلقه يدل عليه. يعني أحيانا قرية في بلد في شمال إفريقيا على الساحل على الأطلسي، يعني فيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي العران، يأتيها السياح من كل حب وصوب، فنادق، فسق، فجور، خمور، نساء، زنا، شذوذ، كل شيء فيها. بثلاث ثواني أصبحت أثرا بعد عين. عندي صورة، فندق 30 طابق ارتفاعه، غاص في الأرض، بقي منه الطابق الأخير، وعلى الطابق الأخير اسم الفندق، فكأن هذا الطابق الأخير هو الشاهد على هذا القبر. هي من أفعال الله عز وجل، أفعال الله. إن بطش ربك لشديد، فأفعال الله بتدل عليه. وأنت أحيانا تستمع إلى مجموعة قصص ترى أن الله كبير، وأن الله يحاسب حسابا دقيقا جدا، وأن الله مطلع على النوايا. نعم، هي أفعاله، وهذا كلامه، وهذا الكون خلقه. يعني قال لي أخ البارحة أنه نحن في بلد في أمريكا قريب من شيكاغو، قال لي الحرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، وهو طبيب، يعني رقم دقيق. فقلت له الإنسان في هذا المكان برد لا يحتمل، يرتدي ثياب صوفية داخلية مضاعفة ومعاطف فرو، ويرتدي قفازات، ويرتدي جوارب صوف، وحذاء مبطن بالفرو، وطاقية، كل شيء بإمكانه أن يغطي. كيف يمشي في الطريق؟ لا بد من أن يكشف عينيه. تدمع في عنا هواء حرارته 70 تحت الصفر، في عنا ماء العين، الماء بيتجمد الدرجة الصفر، وإذا في عنده الإنسان فريزة 20 تحت الصفر، أما 70 فالمفروض ماء العين يتجمد فجأة، معنى كل سكان هذه البلاد يجب أن يفقدوا أبصارهم. طيب من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ الله عز وجل، هي حكمة بالغة. طيب هذا الماء شأنه كشأن أي عنصر؟ كشأن أي عنصر، بالتبريد بينكمش، إلا أن الماء له ميزة على كل عناصر الأرض، في الدرجة زائد 4 يزداد حجمه، ولولا هذه الخاصة في الماء لما كنا في هذا المجلس ولما رأيت أحدا على سطح الأرض. قد لا تصدقون ذلك، لا يمكن أن تقوم حياة في الأرض إذا الماء يستمر في انكماشه عند التبريد، إنه كل ما تجمد الماء بتزداد كثافته، بقل حجمه والوزن ثابت تزداد كثافته، بيغوص إلى الأعماق، فبعد حين تصبح جميع البحار متجمدة، وإذا تجمدت انعدم البخر، وإذا انعدم البخر انقطعت الأمطار، وإذا انقطعت الأمطار مات النبات، وإذا مات النبات مات الحيوان، وإذا مات النبات والحيوان مات الإنسان بهذا القانون البسيط. فخلقه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، وكلامه يدل عليه. أي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، منهم معنى منهم، لو جاء الرسول ملك قال يا أيها الناس غضوا أبصاركم، ما بتقدر عليها، أنت ملك، لأن نحن ما لنا ملك، بشر، أما النبي بشر مثلنا، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. الرسول بشر، يجوع كما نجوع، يخاف كما نخاف، يشتهي كما نشتهي، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، حج قائم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يعني حدثني أخ قال لي بكل مصلحة بكل حرصة في أناس مستقيمون، هؤلاء حجة على غيرهم، حرصة يعني أغلب أهلها منحرفون إلا عددا قليلا متمسكون بالأمر والنهي، هؤلاء حجة. يتلو عليهم آياتك الدالة عليك. لذلك أيها الإخوة، حينما نقصر في معرفة الله من خلال آياته تأتي ينعكس هذا التقصير على الطاعة. يعني إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر لقد تفننت في مخالفة الأمر، إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في مخالفة الأمر، وإذا عرفت الأمر وعرفت الآمر تفانيت في طاعة الآمر. فلا بد من أن تعرف الله قبل أن تعرف أمره. يتلو عليهم آياتك، هلا كي يعرفوك، ويعلمهم الكتاب الأمر والنهي كي يعبدوك، والحكمة منه التفسير. الإمام الشافعي قال الحكمة هي السنة، لأن النبي فسر القرآن بينه لتبين للناس ما نزل إليهم، فالكتاب هو القرآن والحكمة السنة المبينة. الله قال آتوا الزكاة، بس ما فصل الله زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الركاز وزكاة الأموال وزكاة العروض التجارة ونصاب الزكاة وعلى من تجب الزكاة ومصارف الزكاة، النبي فسر كله. فالسنة مفسرة للقرآن الكريم، فأنت بالكون تعرفه وبالقرآن والسنة تعبده. هو الدين كله أن تعرفه وأن تعبده، أن تعرفه موجودا واحدا كاملا وأن تعبده. ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلا عليهم آياته فعرفوا، علمهم الكتاب والحكمة فعبدوه، فلما عبدوه اتصلوا به، فلما اتصلوا به زكت نفوسهم، صار في طهر، صار في عفاف، صار في تواضع، صار في رحمة، صار في إنصاف، صار في تجمل، صار في حكمة. تأي مؤمن يشتهى، تأي لطيف، دقيق الشعور، دقيق الكلام، حاد النظر، حكيم في تصرفاته، صادق في أقواله، سديد في أفعاله. هي من آثار من تأديب الله له. أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني مثل التوضيح، أنا شاهدت جوهرة بإسطنبول الماسة مكتوب جنبها ثمنها 150 مليون دولار. 150 مليون دولار بضرب 50 مبلغ فلكي. فلو أتينا بفحمة بنفس الحجم، سوق الفحامة مثلا بيع فحم، كم ثمنها؟ الألماس فحم أساسه، الألماس فحم أساسه. فالمؤمن ألماس وغير مؤمن فحمة. فحمة إنسان رأس وجسم ويدين ورجلين سمع وبصر، بس فحمة ما في منه شيء إطلاقا، ليس على شيء، لا على خلق ولا على قيم ولا على ورع ولا على إحسان ولا على منطق أبدا. فبين المؤمن والكافر مسافة كبيرة جدا. النبي قال كمثل الحي والميت. لإنسانك يعني تقد حيوية وشباب بتجسم بالأرض موضوعة، العينان تبرقان مثل عين ميت جامدة. طيب قطعة لحم وأنت جائع مشوية ولها رائحة عبقة كقطعة لحم متفسخ، تنتين لحمها في مسافة كبيرة جدا. النبي الكريم قال، يعني ذكر له شخص وشخص، فقال هذا يعدل ملء الأرض من هذا. كلام دقيق. لو حسبنا حجم الأرض وحسبنا حجم إنسان معتدل وقسمنا حجم الأرض على حجم هذا الإنسان، الأرض بأكملها، الكرة الأرضية بمحيطاتها الخمس، لو أنه جوفة مجوف، كم إنسان تتسع؟ كلام النبي لا ينطق عن الهوى. في إنسان يساوي عند الله ما يعادل الأرض ممتلئة بالأشخاص واحد. فالمؤمن عند الله كبير. يعني الكافر حينما يموت قال فما بكت عليهم السماء والأرض. المعنى المخالف أن المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض. كله خير، كله إنصاف، كله أدب، كله انضباط، كله رحمة، كله ذوق، كله لطف. هذا المؤمن. وغير المؤمن بالتعبير الذي يعني يحلو لي أن أصفه به، دابة فلتانة، دابة فلتانة. هلأ البقر جنبي أوروبا، اضطروا يحرقوا 13 مليون بقرة. البقرة حقها مئات الألوف، كيف تحرق؟ جنت لأنه يعني حينما أطعموها طحين اللحم اختل نسيجة وصار في سلوك طائش ومخيف. يعني أخ من إخواننا حدثني، قال لي في صديق له عنده بقرة جنت بريف دمشق، قال لي قتلت رجلين وكادت تقضي على الثالث. فأطلق عليها النار وقتلها. إذا بقر جنة تقتلها، فإذا الإنسان انحرف وحش تتلقى. تسمع أيام عن أعمال وحشية، فيما نسمع من أخبار العقل ما بيصدقها، يعني اغتصاب على قتل، على تعذيب، على إذلال، على نهب، على سلب. ما في ذنب بس أنه مسلم، ما في ذنب أبدا. وحوش، إذا الإنسان عرف الله عز وجل منه، إذا ما عرفه وحش، والله قد يعترض الوحوش علينا. والله وحش بيأكل ليشبع فقط، يعني وحشيته بس ليشبع. أما الإنسان قد يدمر بلا سبب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هي التزكية بالقرآن الكريم. قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه. إله خالق الكون يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن تكون زكية النفس. النبي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، كان فصيح وكان متكلم وكان مجتهد وكان قائد وكان خطيب وكان عالم، ما أثنى الله عليه إلا بخلقه العظيم. أنه تقريبا للتوضيح، يعني أب اشترى لابنه سيارة، قام عمل حفلة ضخمة تكريما لابنه لأنه عنده سيارة. كلام مضحك هذا، مو منه هي منه. أما إذا نجح الأولي عمل له حفل تكريم، كلام طيب. النجاح بتفوق من جهده، فأي ميزة تأخذها من الله، من الله مو منك، هي جعلك وسيم الصورة، جعلك مثلا قوي البنية، جعلك ابن غني فصار عندك أموال طائلة، بل مو منك هذا. أما الخلق العظيم منك فقط، وإنك لعلى خلق عظيم. أي ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، في نقطة مهمة جدا، الإنسان يرفض في الأعم الأغلب شيئا احتقارا له. عرضوا عليك بيت سعره غالي ومساحته صغيرة ترفضه، احتقرت هالمساحة الصغيرة على السعر المرتفع. عرضوا عليك تجارة ربحها ضئيل جدا ترفضه. عرضوا عليك وظيفة راتبها قليل جدا ترفضه. الإنسان في الأعم الأغلب يرفض ما يحتقره، إلا في حالة واحدة، إذا رفض الدين فهو يحتقر نفسه. يعني إنسان عنده إمكانيات عالية جدا، عرضوا عليه دراسة جامعية عليا تنتهي له بمنصب مرموق جدا، قام قبل يشتغل مثلا كاتح قمامة في الطرقات. لما رفض دخول الجامعة والوصول لمرتبة علمية عالية جدا، واختار أن يكسح القمامة وهو عنده إمكانات عالية جدا، مع أنه أي عمل شريف، بس لو أنه عنده إمكانيات عالية وفي عرض مغري وفي تعويضات وفي يعني ضمانة لكل مصروفه في الدراسة الجامعية وعنده إمكانيات ورفض وقبل يشتغل كاسح قمامة، معنى احتقر نفسه، احتقر إمكاناته، احتقر مؤهلاته. في أشياء الإنسان إذا رفضها يكون محتقر ذاته. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت مخلوق لله، فرفضت هذا العرض وقبلت أن تكون محسوب على إنسان عادي، مجير لإنسان، مجير لجهة، يعني أداة بيد جهة، أداة قذرة، مو أداة عادية، أداة قذرة بيد جهة. ارتضيت لنفسك أن تكون أداة لإيقاع الأذى بالناس، وأنت الله عز وجل خلقك لتكون له نقيا طاهرا قويا عزيزا كريما. فَوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. الله عز وجل خلقك لتكون له، خلقت لك السماوات والأرض، في الأثر القدسي: ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. كلام دقيق يا أخوان. الله عز وجل خلقك لتكون له، له لتكون عزيزا، لتكون كريما، لتكون طاهرا، لتكون في جنة عرضها السماوات والأرض. خلقك لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنت أردت أن تكون أداة قذرة طيعة بيد جهة منحرفة. ممكن توقع الأذى بالناس ما لك مصلحة، تستنفيذ لرغبة إنسان، ممكن يكون عملك في إيقاع الأذى بالآخرين. لذلك المؤمن محسوب على الله. هلا بيقول لك نأكل نعيش لنأكل، أعوذ بالله، وفي كلام أرقى: نأكل لنعيش، وفي أرقى: نعيش لنعرف الله، نعيش كي نعرفه وكي نسمو إليه وكي نسعد بقربه وكي ندخل جنته. هذا الإنسان. فالإنسان حينما يرضى أن يكون لغير الله فقد احتقر نفسه. يعني مثلا ضربت مثل سابقا، في عنا أطرميز باللور كبير حقه 20 ليرة، وفي كاسة كريستال حقها 1000 ليرة، وفي جوهر حقها 150 مليون دولار. مالك نقي واحدة، أم لا أكبر واحد أخذه؟ مثلا أنت جاهل، أنت محتقر. اللي اختار الأطرميز وترك اللي حقه 150 مليون دولار محتقر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا ما قبلت العرض تكون بالجنة، تكون مع الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مو ود مع شخص هيك عادي جدا له وظيفة، لا لا، مع خالق الكون. مو بيت بعد يومين تجي النعوة على باب صغير، مو هي أكبر بكثير. أنت في الجنة. فإذا الإنسان رفض عرض الإله أن تكون في الجنة وأن تكون له، وأنت اخترت أن تكون لغيره وأداة قذرة بيد إنسان منحرف، فهذا منتهى الحقارة في الإنسان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين لعطائنا. في الدنيا اصطفيناه وفي الآخرة من الصالحين لعطائنا، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أتيتك ربي، أتيتك ربي والفؤاد عليل، ودمع جرى من مقلتي ذليل، أناديك في الأسحار يا خالق الورى، أجرني فإني بالذنوب ثقيل، شربت من الآثام كأسا مريرة، وعشت حياة بالعذاب تطول، أدور مع الأيام والذنب جاثم على القلب والآهات فيه تصول، أروم خلاصا من ذنوبي وزلتي، وما لي إلى هذا الخلاص سبيل، سوى بابك المأمون يا رب فاحمني، فإني على عفو الكريم دخيل، فكم من مسيء جاء بابك طامعا، بعفو ودمع التوب منه يسيل، مننت عليه بالقبول وبالرضا، وعفوك ربي واسع وجميل، فأكرم فؤادي يا إلهي بتوبة، بها تنمحي آثامه وتزول، وحبب إلى قلب الهداية والتقى، ونوره يا ربي فأنت جليل.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تغفر لي. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: توقيف 3 نساء في أستراليا لصلتهن بتنظيم داعش فور وصولهن من سوريا عبر الدوحة. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع تبادل ضربات عسكرية واتهامات متبادلة. إسبانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اعتقال ناشطين من أسطول متجه إلى غزة. تحقيقات دولية بعد تفشي فيروس هانتر على سفينة سياحية وإجلاء مصابين إلى هولندا. وفي الرياضة، انقسام في عالم التنس حول تهديدات مقاطعة بطولة رولان جاروس بسبب الجوائز المالية. في التفاصيل، أوقفت الشرطة الأسترالية 3 نساء مرتبطات بتنظيم داعش فور وصولهن إلى البلاد قادمات من سوريا عبر العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مجموعة تضم 4 نساء و9 أطفال كانوا قد احتجزوا لسنوات في مخيم الروج شمال شرقي سوريا، ومن المتوقع أن يمتن أمام المحكمة بتهم تتعلق بالاسترقاق وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب. وأكد خبير أمني أن النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا ليلة الخميس ولديهم صلات بتنظيم داعش قد يخضعون للمراقبة لسنوات للتقليل من أي تهديد أمني محتمل. وقال الباحث في شؤون التطرف من جامعة ديكن الدكتور جوش روز لبرنامج بريكفاست الإخباري على قناة ABC نيوز إن أولوية السلطات ستكون دعم الأطفال ضمن المجموعة العائدة أثناء إعادة دمجهم للعيش في أستراليا.
2: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
1: شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هجمات متبادلة وسط حديث عن تقدم في المفاوضات. وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربات انتقامية ضد إيران، مشيرا إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية بمضيق هرمز. واتهمت القيادة العسكرية العليا في إيران الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار، وزعمت أنها استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وفقا لبيان نشرته القناة الحكومية الإيرانية عبر تيليجرام. وفي عودة إلى محلياتنا، ستسجل الموازنة الفيدرالية تخفيضا في الإنفاق يقدر ب 64 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى تزايد عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وفق ما أكده وزير الخزانة جيم تشالمرز. كما أضاف الوزير أن الحكومة ستركز في سياستها الاقتصادية على أمن الوقود ومواجهة تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان ورفع الإنتاجية، إضافة إلى إصلاحات ضريبية. وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة أنه يدرك أن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف الاحتياط الأسترالي سيفاقم ضغوط تكاليف المعيشة، لكنه دعا إلى سياسة اقتصادية منضبطة تتوازن مع الظروف الحالية. وأضاف تشالمرز أن التضخم يبقى العامل الرئيسي الذي يحرك قرارات السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الضغوط العالمية لا تزال تؤثر في ارتفاع الأسعار، رافضا الاتهامات التي تلقي باللوم على الإنفاق الحكومي.
3: What we are conveying to you today is just how seriously we have taken this savings task. $64 billion in savings in nominal terms is much bigger than normal when it comes to budgets, and it has meant that once we take into consideration all of the other pressures and priorities, pressures that come from the PBS and natural disasters and all of these other pressures in our budget, we will still be delivering a net save. The details of that will be released on Tuesday night.
1: وصل 3 أشخاص جرى إجلاؤهم من سفينة الرحلات البحرية التي تعد محور تفشي قاتل لفيروس هانتر إلى هولندا لتلقي علاج متخصص. وكان الركاب وهم هولندي وألماني وبريطاني قد نقلوا جوا من الرأس الأخضر بعد أن ظهرت أعراض حادة على 2 منهم على متن سفينة بحرية كانت تبحر من جنوب الأرجنتين نحو القارة القطبية الجنوبية والجزر الأطلنطية النائية. وتواصل السفينة إبحارها الآن نحو جزر الكناري التابعة لإسبانيا بعد تدخل من منظمة الصحة العالمية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن السلطات الصحية تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
4: And I would also like to thank the ship's operator for its cooperation and the passengers and crew who are going through a very difficult and frightening situation. I have been in touch with the ship's captain regularly, including this morning. He told me morale has improved significantly since the ship started moving again. I thank him for everything he has done to protect those under his duty of care.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قال وزير الصحة مارك باتلر إن الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد سيبقون مؤهلين للحصول على دعم نظام التأمين الوطني للإعاقة المعروف بـ NDIS رغم التغييرات المرتقبة في الموازنة وتشديد معايير الاستحقاق. وفي إعلان قبل الموازنة أوضح باتلر خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني أن التعديلات على النظام ستتضمن تشديد شروط الأهلية مع هدف يتمثل في تقليل عدد المستفيدين بنحو 160 ألف شخص بحلول نهاية العقد. وأشار إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد يشكلون أكبر فئة من المستفيدين من النظام، لافتا إلى أنه من المتوقع نقل عدد كبير منهم إلى برنامج حكومي جديد يعرف بـ Thriving Kids. كما أوضح الوزير لهيئة SBS أن معايير الاستحقاق المستقبلية ستعتمد على مجموعة مختلفة من المعايير تقوم على تقييم القدرة الوظيفية للفرد بدل الاعتماد على التشخيص فقط.
5: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon capacity.

0: الفعليين يشعرون بضغوط تدفعهم إلى إخفاء هويتهم في الأماكن العامة. وخلال اليوم الثالث من الجلسات العلنية عرضت أدلة حول حادثات إساءة وتخويف يومية، والتي ازدادت بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل. وروى رجل من سيدني يدعى نير غولن أنه تعرض للإساءة اللفظية أثناء ارتدائه الكيبا في شارع أوكسفورد، حيث قام المهاجم بإطلاق سباب عنصرية وتحيات نازية في حين لم يتدخل سوى شخص واحد لوقف الحادثة. تلقت أستراليا تحذيرا من أنها قد تكون في حالة انتهاك للقانون الدولي بعد الكشف عن أن صندوق المستقبل قد استثمر ملايين الدولارات في شركات أسلحة مشاركة في القصف الإسرائيلي لغزة. وأظهر تقرير حديث للاستثمارات أن صندوق الثروة السيادي الأسترالي استثمر 8,600,000 دولار في شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبت سيستمز، و 13,600,000 دولار في شركة لوكهيد مارتن التي توفر طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي. كما ضخ الصندوق 165,300,000 دولار في شركة بالانثيرا التي زودت إسرائيل بتقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهجومها في غزة، في حين خصص 72 مليون دولار أخرى لبنوك إسرائيلية ورد ذكرها في قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة بأنها تساهم في دعم الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية. وفي رسالة أرسلت إلى وزير الخزينة جيم تشالمرز ووزيرة المالية كيثي كالاغر من قبل شبكة المناصرة الأسترالية الفلسطينية، دعيت الحكومة الفيدرالية إلى معالجة استثمارات الصندوق ومنع تدفق الأموال الأسترالية إلى الأسلحة الإسرائيلية في ميزانية شهر مايو أيار. وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن صندوق المستقبل يستثمر بشكل مستقل عن الحكومة ولا يمكن توجيهه قانونيا بشأن استثمار الأموال. استدعت إسبانيا كبير المبعوثين الإسرائيليين في مدريد احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية بأنه اعتقال غير مقبول ولا يحتمل لناشط إسباني كان على متن أسطول متجه إلى غزة. وكان الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا قد اعتقل الأسبوع الماضي، لكنهما لا يزالان رهن الاحتجاز بعد أن مددت المحكمة الإسرائيلية اعتقالهما حتى يوم الأحد. وجرى اعتقالهما في المياه الدولية قبالة اليونان مع مجموعة أكبر، ثم نقل إلى إسرائيل في حين جرى ترحيل نشطاء آخرين إلى أوروبا. وقالت مجموعة العدالة الحقوقية الإسرائيلية التي تمثل الرجلين إنهما تعرضا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مزاعم التعذيب كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وفي الرياضة قال المصنف الأول عالميا في كرة المضرب يانيك سينر إن اللاعبين هددوا بمقاطعة بطولة فرنسا المفتوحة غولان غاروس إذا لم تزدد الجوائز المالية، لأنهم لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي،

0: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب وجودك هاطل. يا رب سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابه. إلهي إلهي تباركت في علاك، فإني آمنت بك وعرفني بك طه الأغر. رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زلنا مع هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، إن الله يحب المتقين. أحبتي في الله، إن تقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، أوصى بها الناس أجمعين، أوصى بها المؤمنين، أوصى بها النبيين، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أوصى الله كل الناس بالتقوى، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصى الله كل أهل الكتاب بتقوى الله، أوصى الله المؤمنين بتقواه، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقواه، فقال عز من قائل: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. وهنا سؤال: هل كان رسولنا من غير المتقين ولذلك أمره الله بتقواه؟ الجواب لا، إذ أن فعل الأمر يراد منه شيئا من شيئين: ابتداء الفعل أو المداومة على الفعل. يعني أنا لو دخلت إلى بيتي أثناء الامتحانات فوجدت ولدي الأول يلعب بالكرة ولا يذاكر، فقلت له: يا ولد ذاكر. هذا الأمر ما الذي أريده من ورائه؟ أريد منه أن يبتدئ ولدي في فعل لم يكن يفعله، يذاكر لأنه ما كانش بيذاكر. دخلت الغرفة الثانية لقيت الولد الثاني منكب على الكتب، قلت له: يا ابني بقالك كم ساعة بتذاكر؟ قال لي: بقالي 5 ساعات بذاكر. قمت مسحت على صدره وقلت له: راجل جدع ذاكر. طب ما هو بيذاكر. بقول له: ذاكر وهو بيذاكر ليه؟ قصدي ايه؟ انه يداوم على المذاكرة، انه يستمر على المذاكرة. فربنا عز وجل لما يقول للنبي: يا أيها النبي اتق الله، يعني اثبت على التقوى، يعني استمر في التقوى، يعني ازدد تقوى، وإلا فهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. ونحن في الصلاة نقرأ الفاتحة ونحن نصلي وندعو الله فيها فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدينا يا رب. طب ما انت مهدي، ده انت في اعظم عمل من اعمال الهدايه بتصلي، عايز ايه من الهدايه؟ زياده في الهدايه، ثبات على الهدايه. فتقوى الله وصيه الله للاولين والاخرين، للمسلمين والكافرين، لاهل الكتاب اجمعين، بل لسيد ولد ادم، لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو عايز تنصح واحد بكل أوامر ربنا وتنهاه عن كل النواهي وتأمره أن يقف عند كل حد بكلمة جامعة مانعة، يكفيك أن تقول له: اتق الله. يعني اعمل كل أوامره، انتهي عن كل نواهيه، قف عند حدوده. كلمة واحدة تلم ده كله فيها: اتق الله. هل يقبلها الناس الآن؟ لو قلت لواحد النهاردة: اتق الله، يقول لك: اتق الله، اتق الله انت لانك شتمته. ده بيقول لي: اتق الله. لأن سبيته، مع أن الله عز وجل قالها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي لا يقبل أن يقال له اتق الله؟ المجرمون، الفاجرون، الظالمون، كما قال ربنا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. يقبلها. عمر بن الخطاب استوقفته امرأة عجوز وأخذت توبخه وتذكره بالله بكلام شديد، كأني بك عمير طفل صغير في سكك مكة، ثم أصبحت عمر، ثم أسلمت وأصبحت الآن أميرا للمؤمنين، فاتق الله فينا يا عمر، اتق الله يا عمر. موقف واحد بيحكم نص الكرة الأرضية وتقول له اتق الله يا عمر، وعمر يطرق برأسه، يطأطئ رأسه ويسمع اتق الله يا عمر، واعلم أن من أيقن بالحساب خاف من العذاب، ومن خشي الموت خاف من الفوت. اتق الله في أمة محمد. وعمر يسمع، قال أحدهم من هذه التي تغلظ لك وتسمع لها يا أمير؟ قال ألا تعرفها؟ هذه المرأة التي سمع الله لها، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك. هذه المجادلة، هذه التي جادلت النبي في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ ما هي التقوى؟ التقوى هي خشية الله، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله بطاعته وقاية، أن تفر منه إليه، أن تفر من سخطه وغضبه إلى رضاه وإلى حبه. قال علي التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. من هو الذي يتقي الله؟ ما هي صفات المتقين؟ المتقون يخافون الله، يخافون، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رسول الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصحراء، إلى الصعودات يعني الصحراوات، تجأرون إلى الله. المتقي يخاف من الله. ما هي التقوى يا أمير المؤمنين يا علي؟ قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. المتقي قرآن يمشي على الأرض، خلقه قرآن، معاملاته قرآن، عباداته قرآن، آدابه قرآن، حركاته وسكناته موزونة بالقرآن.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: مش لحية وثوب قصير وأخلاقه حضيض، مش حجاب ونقاب وسلوكيات في الأرض السفلى، لا، والعمل بالتنزيل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال علي التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. التقي يرضى، إنما واحد لا بالقليل يقنع ولا بالكثير يشكر، هذا ليس من المتقين. قال والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ذكر الموت لا يخرج من عقله، ذكر الموت لا يغادر خياله، وقد أوصانا النبي فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات. يستعد للقيامة، يعيش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، إذا أصبح لا ينتظر المساء، إذا أمسى لا ينتظر الصباح. وسئل ابن مسعود ما هي التقوى؟ قال التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. ألا يراك حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. لا يفتقدك في المساجد، لا يفتقدك في المساجد، حيث أمرك أن تأتي إذا سمعت الله أكبر، لا يفتقدك عند قدمي أبويك، لأنه أمرك ببر الأبوين، ولا يراك حيث نهاك، لا يراك في الخمارات والبارات، في السينمات، في المسارح، لا يراك في مواطن المعصية. وقال ابن مسعود أيضا: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. يبقى التقوى بجملة ما قاله علي رضي الله عنه وابن مسعود، التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل، أن يطاع ربنا فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر، يعني لا يجحد. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالتقوى. في حديث العرباض بن سارية الطويل قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون، فكنا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لما خرج معاذ بن جبل للسفر خرج النبي معه يودعه وأوصاه، قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، راقب الله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان النبي يدعو ربه، والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. النبي يقول: يا رب اجعلني تقي، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تعجب إذا علمت أن عمر بن عبد العزيز الأمير كان معين واحد اسمه عمر بن مهاجر، شغلته يقول له: إذا وجدتني حدت عن الحق، اعوججت، فخذني من تلابيبي وهزني في الهواء وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. بشغلته عند عمر ابن ابن عبد العزيز: اتق الله فإنك سوف تموت. نعم. طيب، ما هي ثمرات التقوى؟ الثمرة الأولى: الخروج من كل ضيق، الخروج من كل أزمة، الزحزحة عن كل نكبة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانجرفت صخرة فسدت عليهم باب الغار، ما الذي أخرجهم من الغار؟ تقوى الله. قام كل أحد يدعو ربه بأخلص عمل عمله لله فانزاحت الصخرة. الثمرة الثانية من ثمرات التقوى: الرزق الواسع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على فكرة، أحلى رزق، أجمل رزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. لو واحد مرتبه كل شهر 2000 جنيه، 5000 جنيه، راح يقبض الشهر ده ادوله 5100، بقاله 10 سنين ولا 5 سنين بيقبض 2000 جنيه كل شهر، راح يقبض بقى الشهر ده ادوله 2100. قال الراجل اللي بيقبض العمال: امين الخزنة، في غلطة في الفلوس، انت مديني 100 جنيه زيادة. قال له: لا، ما هدي نزلت لك علاوة من هنا ورايح، بقى مرتبك 2100 في ربكم. يفرح بالمئة أكثر ولا بالألفين؟ والله ما يفرح إلا بالمئة، ذلك لأنها جاءته من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات هيفجر لك من تحت رجلك عيون ماء، عيون بترول تجعلك ملياردير. كم من دول كانت فقيرة ممحلة فجر الله البركات من تحت أقدامها فصاروا يملكون القصور والمليارات. كل دول الخليج يفجر من تحت أقدامنا عيون الماء، البترول، يخرج من بطن الأرض مناجم الذهب، مناجم الفضة، مناجم المنجنيز، مناجم الفوسفات، بس نصطلح مع ربنا. من ثمرات التقوى حفظ الذرية، حفظ الذرية. عندك عيال؟ آه. خايف تموت وتسيبهم صغيرين يتامى يتكففون الناس؟ أيوة خايف. اتق الله، ربنا يحفظهم لك. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله، ربنا يحفظ عيالك بعدك. الآية دي نتجتها في سورة الكهف. ربنا سخر نبيين كريمين لخدمة يتيمين، فبنى لهما جدار واستخرج الكنز لهما. ليه؟ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. أربعة من ثمرات التقوى العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. خمسة من ثمرات التقوى تكفير السيئات، تعظيم الحسنات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سبعة من ثمرات التقوى الفوز بالجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثمانية من ثمرات التقوى الحفظ من كيد الأعداء. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا. تاسعا من ثمرات التقوى العز في الآخرة. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. عاشرا من ثمرات التقوى سلطان وفراسة وبيان للحق من الباطل. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سيد المتقين محمد صلى الله عليه وسلم نظر الصديق يوما إلى وجهه فوجد أن الشيب قد بادر إليه. قال: شاب شعرك يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر، وكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الصديق رأى عصفورا فقال: طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر وتموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني مثلك، ليت أمي لم تلدني. أما الفاروق فقد حفر الدمع في صدغيه أخدودين من كثرة بكائه، من خشية الله، من شدة خوفه من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يحبهم ويحبونه. أحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: نعم إخوة،
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، كما أسأله مع إخواني الأعزاء ألا ينسينا أبدا أن نصلي ونسلم عليه، وألا يحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه. ويوم القيامة نسأله بكل اسم هو له أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد اخترت له أن يكون تحت عنوان عندما يكون العمل لله. عندما يكون العمل لله يعظم شأن الحياة ويعيش الفرد منا حالة إخلاص عالية تشعره بمتعة لا تدانيها متعة. لماذا؟ لأنه وهو يعمل لله رب العالمين يؤدي مهام الوظيفة العظيمة التي من أجلها خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سيعيش الفرد كما قلت حالة إخلاص عالية يستهدف منها أن يرضي ربه الكريم، لأنه يعلم جيدا أنه ما خلق إلا ليرضي الله، إلا ليؤدي ما أمر الله به. فإذا ما أدى ما أمر الله به كما أمر ربنا، عندها سيشعر بمتعة عظيمة ويرضى عن نفسه. وإذا استشعر المؤمن الرضا عن نفسه لأنه حرص أن يقدم ما يرضي الله ووفق منهجه وشريعته، عندها كما قلت سيتولد لديه شعور بالرضا عن النفس، وسيشعر براحة وسكينة ورضا عن نفسه لا يتأتى له ذلك أبدا إلا إذا قدم لله وكان العمل لله. فائدة هذا المنهج العظيم، منهج العمل لله رب العالمين، فائدته لا يمكن أبدا أن نحصيها أو أن نكفيها حقها في هذا المقام، لأنها ليست فائدة واحدة، وإنما هي فوائد متعددة. ويكفي أيها السادة الأكارم أن عمل الإنسان ذلك الذي استهدف من ورائه أن يرضي ربه، يكفي أنه سيؤديه
وفق شريعة ربنا الكريم، وسيتحرى فيه أن يكون عمله هذا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. إذا ما أراد الواحد منا أن يفوز برضا رب العالمين أو أن يفوز في الدارين. ويكفي كذلك أيها السادة الكرام أن الرياء والنفاق لن يعرف طريقه إلى نفسه وقلبه، لأنه تعود أن يراقب ربه الكريم في السر وفي العلانية، وكل الذي يعنيه أن يطمئن إلى رضا رب العالمين عنه، وهي الغاية الكبرى التي من أجلها يعمل. قولوا ولن يأخذ الناس في الاعتبار وهو يمارس ذلك العمل، لن ينظر إليهم بل سيحسن إليهم، لأنه يعبد ربا كريما يقول وأحسنوا إنه يحب المحسنين، سيحرص كل الحرص أن يمارس العمل وفق منهج الله وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيعمل جاهدا أن يتقن ذلك العمل. إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سيجمله لله، سيجمل العمل لله. ألم أقل لحضراتكم إنه يريد أن يفوز برضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه، لهذا يعمل وبجد ويأخذ بالأسباب ويبذل كامل جهده ولا يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة التي يعمل لها ليل نهار. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيها الكرام الأفاضل، عندما أتأمل في هذه المسألة وأفكر فيها أرى كثيرا من القضايا والمشكلات المعقدة التي ترهق كواهل الناس، أرى أن السبب الأساسي الذي جعلنا نتخبط ونختلف ويحل بيننا أو تحل بيننا القضايا والمشاكل، سبب ذلك أيها السادة أن كثيرين منا لا يعملون لله. نعم هي صريحة وسندلل على ذلك بأمور أرجو أن تحسنوا الانتباه لها. خذوا مثالا لذلك، عندما تعمل الزوجة لله، عندما تعمل الزوجة لله، بل تعالوا لنسبق هذه المرحلة، عندما تكون الخطبة والوفاق والاتفاق لله، انظروا كيف تكون الأمور. وبعد قليل سندخل معها بيت الزوجية لنراها وهي تعمل لله. أولا الأمر محسوم تماما بالنسبة لابنتنا الكريمة، زوج المستقبل بالنسبة لها علمت بأنه الذي نرضى عن دينه وخلقه
رأس ماله ومؤهلاته أو رأس ماله ومؤهلاته إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن يا ابنتي الكريمة لا تضطربي كثيرا ولا تترددي كثيرا، حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم نصح لك ولأبيك ولأمك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وآثروه على غيره وانحازوا له وأبشروا بإذن الله سيكون الخير عنده إن شاء الله، وستكون ابنتكم في أمان معه، وستعيش عيشا كريما في بيت يلتزم بشرع الله ويقتفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تهان ابنتكم في هذا البيت، بل ستكون موضع تكريم دائما، وستنال حقوقها كاملة مع أبنائها، سيرضى بها زوجه وسيغض الطرف عن غيرها من المسلمات أو من النساء، ذلك أنه قانع بها وراض. وبعد أن وافقتم عليه ودخلت فتاتكم بيته سأل الله عز وجل أن يرضيه بها وأن يحفظ بصره عن غيرها، فملأت حياته وكلما نظر إليها وجدها كما يتمنى، جميلة كريمة عفيفة. عندها لن يدخر جهدا في سبيل إسعادها، لأنها هي الأخرى دخلت بيت الزوجية وهي راضية بما قسم الله لها، وعلمت أن الله عز وجل جعل ذلك الرجل زوجا لها وقدره زوجا وهي لا تزال جنينا في رحم الأم، وعلمت بأنه رزق ساقه الله إليها وهو اختيار رب العالمين تبارك وتعالى لها. فلما تيقنت من ذلك كله وتلك أصول الدين الحنيف رضيت وشكرت ربها الكريم على تلك النعمة وقالت رضيت يا ربي بما قسمت لي، اللهم رضني به واحفظني من الحرام، اللهم أعني لكي أكون سببا في سعادته وسعادة أبوي. ونظرت العفيفة الكريمة إلى أبويه على أنهما أبوان لها، تركت أمها وأباها في بيتها الأصلي فإذا بها تقبل وتحب أبوين كريمين كذلك، والد الزوج ووالدة الزوج. سألت ربها الكريم المخلصة التي تعمل لله يا رب أعني لكي أكون سببا في سعادة
هذه الأسرة. يا رب أعني لكي أكون سببا في سعادة زوجي في الدنيا وفي الآخرة. يا رب أعني لكي يزداد عملي الصالح في هذا البيت المسلم مع هذه الأسرة المسلمة. اجعل يا رب زواجي سببا في رفعتي وسببا في مزيد من الأجر والمثوبة. ارفع رصيدي عندك بما أقدمه بإخلاص لهذه الأسرة التي آثرتني وفضلتني وخطبتني واختارتني من بين بنات المسلمين. هذه العفيفة الكريمة الطيبة الراضية المخلصة تدخل بيت الزوجية وهي راضية مطمئنة، سكنت نفسها واطمأنت، وملأ ربنا الكريم قلبها بالرضا والقناعة. أمثال هؤلاء من بناتنا هن اللواتي يفزن بالسعادة الزوجية، وإذا من الله عليها وسيمن إن شاء الله بالبنين والبنات أقبلت على بناتها وبنينها، أقبلت على الجميع تعلم لله وتربي لله وتغرس القيم النبيلة والكريمة لله وتعلم الجميع الصلاة وتحرص أن تكون قدوة حسنة لأبنائها وبناتها، وهي مؤتمنة على أمانة من أغلى الأمانات. وكلما أقدمت على عمل أتقنته لله وسألت ربها أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، هي دائما مع الله. أستطيع أن أؤكد لحضراتكم أن هذا الصنف من بناتنا ومن أبنائنا هو الذي يحقق السعادة والطمأنينة والسكينة والرضا، ولن يخذلهم ربنا الكريم أبدا، لأنهم قدموا تقوى الله، فجعل الله لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. هذه الزوجة في بيت زوجها تعمل لله وتعيش مع الله، وهدفها الأسمى إرضاء الله، وهي إذا أرضت ربها بإذن الله سيرضي ربنا الكريم زوجها عنها وسيرضي أبناءها عنها وسيرضي والدي الزوج عنها. وكيف لا وقد نظرت إلى هذين الوالدين على أنهما مجال من مجالات الاستثمار في العمل الصالح. أنزلتهما في نفسها منزلة الأبوين وحرصت أن تقدم لكل منهما ما تقدر عليه، وهي تفعل ذلك لا تنافق ولا ترائي، وإنما تريد
رضا ربنا قبل رضا هذين الوالدين. ما أجمل والله يا ابنتي الكريمة أن تعيشي مع الله وأن تعملي له، وأبشري بإذن الله بخير كثير. هذا السلوك السوي الحسن، هذا السلوك الإسلامي الجميل يعرفه زوجك جيدا أنه لا يتأتى إلا من الصالحات الطيبات الكريمات. لذلك ستتبوئين مكانا عظيما في نفسه لن يرقى إليه أحد، وستمنحين من الحب ما لا يعطى إلا للمسلمة الكريمة العفيفة المخلصة. ومهما حاك الشيطان من المكائد ليفسد أهل هذا البيت لن يكون، لن يتمكن أبدا، وسيباعد ربنا الكريم بينكم وبين إبليس وزبانيته، لأن الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين لجأوا إلي واستعانوا بي والتزموا بمنهجي وسألوني ليل نهار وهم على يقين بأنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يقدم العون إلا الله، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. وإبليس ذاته يعترف بعجزه وفشله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكنه سرعان ما استدرك وقال: إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله وأخلصوا أنفسهم لله فخلصهم الله له ونجاهم من كيد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء. فأبشري يا ابنتي، أبشري وتعلمي من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. ارضي يا ابنتي، ارضي يا ابنتي بما قسم الله لك، واعلمي بأن نعمة الرضا ستحول حياتك إلى سعادة، إلى رضا، إلى طمأنينة، إلى يقين وسكينة. كل ذلك يترتب على نعمة الرضا بالزوج وبماله وبأهله وبيته وبمستوى المعيشة الذي يعيش فيه. نعم، أعرف أحد الأحبة كلما سافر للحج اصطحب الزوجة معه، وكثيرا ما يسافر صاحبنا أعزه الله وبارك الله له، ودائما أجد سيدة المنزل الكريمة في معيته في العمرة وفي الحج. وذات يوم داعبته متسائلا لعله يكشف لي شيئا
يفيدني ويفيد غيري من الناس. سألته عن سر هذه الصحبة المؤكدة والدائمة إلى بيت الله الحرام، فقال: وكيف أتركها وقد عاشت معي سنين الزواج الأولى، والله يعلم كيف كان حالنا ونحن فقراء وفي حاجة إلى فضل الله، والله يعلم كيف كنا نعيش، ربما أمضينا اليوم ويوما آخر لا نشعل في البيت نارا، ومع ذلك حفظت سر البيت ورضيت بما قسم الله، وما أظهرت لي أبدا شكوى أو استياء من هذه المعيشة. فإذا ما انتقلت إلى بيت أبيها لا يرون فيها أثرا للفقر ولا للحاجة ولا للجوع ولا إطلاقا، بل حدثتهم أنها في نعمة وأنها تعيش في يسر وبأنها ليست في حاجة أبدا في مسائل المعيشة والطعام، وأظهرت أمامهم قناعة غير عادية. فاطمأن أبوها واطمأنت أمها وظلت على ذلك الحال حتى أغناه الله من فضله، حتى أغناه الله من فضله وأفسح له ووسع عليه، وإذا به يكافئها في كل عام مرة بالحج إلى بيت الله الحرام أو كلما تيسر له ذلك. وأود أن أقول لبنات الكريمات بأن حفظ سر الزوج وسر المعيشة من أعظم الصفات التي تمتاز بها المرأة والزوج على وجه الخصوص. حفظ سر الزوج مزية من أهم المزايا. عندما تكون موضع ثقة من زوجها فيأتي آخر النهار وهو يعاني من الحياة اليومية في العمل، ومن الطبيعي أن يعاني، فتسأله ويكشف لها عن مكنون فؤاده وما يشعر به من المعاناة، فيجد عندها الكلمة الطيبة التي تسليه وتسعده وتطمئنه وتغير من شأن نفسه التي ألم بها خارج المنزل ما ألم. ما أعظم هذا الاستقبال، وما أكرم المسلمة التي تحسن لقاء زوجها وتحسن الحديث إليه وتمده باللغة التي تسعده وتطمئن فؤاده وتبشره بخير وتنبئه بأن الخير قادم بإذن الله، وهي راضية محتسبة

0: قلنا هذا في الزوج، في الزوجة، فماذا نقول في الزوج؟ نقول فيه ما قلناه ونحن نتحدث عن زوجته، رضا بها وبأهلها، رضا بما خرج من رحمها من البنين أو البنات، رضا كامل. نعم، فإذا اطمأنت إليه وسكنت روحها إلى روحه وعلمت بأنه راض وقانع، بل علمت بأنه يشكر ربه الكريم على نعمة الارتباط بها، إذا أيقنت من هذا فإنها لن تبخل عليه بشيء مطلقا. نعم، لذلك أقول له: وأنت تعمل في بيتك لله، أراك يا سيدي حريصا على إتقان العمل ومهام الوظيفة التي تؤديها خارج المنزل والتي تتقاضى عليها الراتب، أراك مخلصا مجيدا ومتقنا للعمل. لا يعنيك أن يرضى عنك صاحب العمل، وإنما كل الذي يعنيك أن يرضى عنك رب العالمين تبارك وتعالى. أعرف هدفك وأعرف الغاية الأسمى التي تعمل من أجلها، وهذا سر نجاحك بين إخوانك وسر حب إخوانك لك. وأعلم أيضا أنك لا تفكر أبدا أن تدخل مالا حراما على أبنائك، وكثيرا ما قلت وخاطبت إخواني وقلت بأنه أو بأن من الخيانة العظمى أن يدخل الرجل مالا حراما على أبنائه وزوجته. أقول وأكرر: هي خيانة عظمى، فانصحوا لإخواننا وتوقفي يا ابنة الكرام معه وقولي له ما كانت تقوله المرأة المسلمة في رعيل الإسلام الأول عندما كان زوجها يغادر الدار فتمسك به راجية إياه وهي تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال الطيب، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم. قومي بواجبك وانصحي له، انصحي له. وعلى كل ذوي الصلة به أن يتوجهوا أيضا بالنصيحة له إذا لاحظوا إهمالا في هذا الجانب، جانب اللقمة الحلال.
1: الله يبارك لك. بعد إذنك يا فضيلة الدكتور، دلوقتي حضرتك أنا يعني إيه بقى لي فترة بسيطة كده بدأت أصوم صيام تطوع لربنا سبحانه وتعالى الاثنين والخميس والأيام القمرية وكده.
2: ما شاء الله.
1: فأنا يعني أنا لازم أنا كل يوم يعني أنا حابة إن ده يبقى سر بيني وبين ربنا، بس يعني أنا سمعت إن ما ينفعش تطوع من غير ما يكون الزوج عارف.
2: نعم. نعم الله يفتح عليك.
1: يعني لو انا مثلا مش عايزه يعني مش عايزاه يعرف، او انا او مش يعني مش عايزه كل يوم هقول له مثلا ينفع اقول له انا هصوم اثنين وخميس لما ربنا يقدرني، ومش لازم كل يوم قبلها بيوم اقول له مثلا انا هصوم.
2: والله يكفي ان يعلم منك انك ايه اخذت بهذه السنه وتصومين الاثنين والخميس على

0: قول يكفي أن يعلم منك ذلك وأصبح ذلك نظاما في حياتك، سيرضى به إن شاء الله ولن يعكر عليك صفو الإيه؟ صفو الصيام. لكن أسعدني أنك تعلمين جيدا بأن صيام التطوع ينبغي أن يكون الزوج على علم به، وأنت تعلمين هذا الأمر وأهمية هذا الأمر. طيب تفضل يا سيدة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أسماء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتور أشطوط؟
0: في خير حال والحمد لله رب العالمين.
1: ربنا يبارك لنا في عمرك يا دكتور. ربنا يبارك لنا في عمرك وجزاك الله خيرا على هذا المجهود.
0: اللهم امين يا رب.
1: ربنا يبارك لنا في عمرك يا دكتور. ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب.
0: اللهم امين.
1: كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور أشطوط.
0: جزيت خيرا يا ابنتي، بارك الله فيك.
1: لي سؤال لو سمحت يا دكتور.
0: تفضلي.
1: انا عليا ايام نزل وايام حلفانات، وطبعا لما باجي اصوم فانا مش عارفه انا ايام النذر هي كام يوم، مش فاكراها يعني، وايام الحلفانات كام يوم يعني وكده. فلما اجي اصوم هصوم يعني ايه كل الايام اثنين وخميس، قدام اثنين وخميس على طول هصومهم، فمش عارفه احدد يعني ينفع.
0: ولماذا وضعت نفسك في هذا الحرج يا ابنتي؟
1: والله يا دكتور لا اعلم يعني، مش متذكره بالظبط كام. طيب. عدد الايام يعني.
0: على كل حال مطلوب منك الوفاء بالنذر إن كان صياما، مطلوب منك الوفاء بالنذر إن كان صياما، ومطلوب كذلك أن تصومي كفارة اليمين. ولكن قبل أن تقولي علي كفارة يمين صيام، هل لا تستطيعين أو هل لا تملكين إطعام 10 مساكين، أو هل لا تملكين كسوة المساكين 10؟
1: نعم.
0: هل إن كنت تملكين الكسوة أو الإطعام فقدم الإطعام أو الكسوة أولا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وعليك أن تصومي هذه الأيام التي لا تعلمين عددها حتى يغلب على ظنك أنك قد وفيت بما عليك. يعني نظل نصوم حتى يأتي اليوم الذي تقولين فيه لنفسك أظن الآن أنني قد قدمت ما علي إن شاء الله. إذا وصل الأمر عندك إلى هذه الدرجة من اليقين فقد وفيت ما عليك، وأسأل الله أن يأجرك خيرا إن شاء الله.
1: يا دكتور جزاكم الله خير. معلش يا دكتور اطلع حضرتك شويه، سؤال تاني بس.
0: تفضلي.
1: هل يصح من يقول يعني بان لو انا عندي حلفانات عليها حلفانات كتيره جدا، او حلفت حلفانات كتيره، هل يجوز ان انا اصوم لكل الحلفانات كلها 3 ايام بشرط توبه نصوحه، ان انا اي حلفان تاني بعد كده اصوم 3 ايام لكل حلفان منفرد؟ هل يصح ذلك ولا؟
0: ما هو احنا اتفقنا على انك لا تملكين الاطعام ولا الكسوة، اذا عليك الصيام.
1: نعم أنا أقصد يا دكتور.
0: وهي أيام 3 لكل يمين على حدة.
1: دكتور أنا أقصد أنا عليها حلفانات كتيرة جدا.
0: ماشي.
1: هل يكفي ليها 3 أيام على حد ما سمعت 3 أيام لكل حلفانات دي؟
0: لا.
1: ولا لازم كل حلفان على حدة 3 أيام؟
0: إذا كنت على يقين بأنك حنثتي في هذه الأيمان فكل يمين له 3 أيام.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن تريدين أن تكتفي ب3 أيام لكل ما سبق من الأيمان التي حنثت فيها كده؟
1: نعم.
0: لا كل يمين. على كل حال يا بنتي أنا أقترح عليك صيام الاثنين والخميس على طول.
1: نعم.
0: والأيام 3 من كل شهر عربي منتصف الشهر تعرفينها. وانوي في ذات الوقت أن يكون ذلك كفارة لما عليك ووفاء بنذرك، وليكن ذلك إيه منهاجا لك في حياتك إن شاء الله، حتى يتم الله عليك وحتى تبرئ الذمة مما عليك. أيها الإخوة الكرام، كنت مع الزوجين وهما يعملان لله، وقدمت لحضراتكم كيف يكون عمل كل منهما لله، وتوقفت قبل الاتصال مع الزوج ورجوته أن يتقن عمله الذي يتقاضى عليه أجرا حتى يطعم أبناءه وزوجته من الحلال الطيب، وحتى تنبت هذه الأجسام من الحلال الطيب، لأنكم تعلمون جميعا بأن كل جسد نبت من سحت فالنار إيه؟ أولى به. تخيل أخي الكريم، أبناؤك أعز الناس عليك. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. من فضلك يا دكتور ممكن نتحدث مع حضرتك على حاجة؟
0: نعم.
2: لو يعني أنا بقالي سنة كده الحمد لله بفضل ربنا بدأت ألتزم شوية في الصلاة والحمد لله يعني، بس دايما يعني كل ما بصلي بحس، ودي حاجة بتقابلني وبين ربنا وما حدش يعرف عنها حاجة، بس أنا دايما بحس إن أنا يعني إن أعمالي دي فيها نفاق، يعني إن أنا مش واجهة لربنا، بحس إنها ربنا مش متقبلها مني والموضوع ده بيتعبني قوي، بحس دايما إن أنا ضعفي ناقصة، مع إن أنا بحاول إن أنا أقرب لربنا ومش عارفة أعمل إيه.
0: اعلمي يا ابنتي بأن هذا من عمل الشيطان، هذه وسوسة، ويريد إبليس أن يصرفك عن هذا الالتزام الذي طرأ منذ عام، ويغيظه ويؤلمه جدا أن يراك قد أقبلت على الله وأردت أن تصوبي الخطأ الذي كنت عليه، وأنت الآن تصلين وتجتهدين وتريدين أن تعوضي التقصير الذي كان، لا شك أنه لن يتركك، سيأتي ويوسوس، وبالذات سيقول لك هذا نفاق وهذا رياء، فلا تشغلي نفسك به ولا تهتمي ولا تستمعي إليه، وسل الله عز وجل أن يباعد بينك وبينه. وأريد أن أؤكد لك، عرفت فالزمي، عرفت طريق الله تبارك وتعالى فالزميه، واجتهدي حتى تعوضي التقصير الذي كان، وأبشري إن شاء الله، ولا تلتفتي إليه كثيرا ما يفعلها مع الناس حتى يشككهم في صلاتهم وأعمالهم، وحتى يصرفهم عن الطريق المستقيم الذي عرفوه.
2: يا دكتور معلش، يعني في حاجة تانية بتحصل بس دي غصب عني، يعني لما بتحصل لي مشكلة ولا كده يعني بقعد أقول، يعني بقعد أكلم ربنا أقول يا رب يعني أنا ليه بيحصل لي كده وأنا بدأت أخش لطريقك، يعني ده قنوط مني ولا ده إيه، ولا ده بيبقى غصب عني؟
0: هذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء لك، وكل الذي يقع لك من المشكلات يقع لغيرك. لا تجلسي أمام الله وتحاسبيه، لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بدل يا رب ليه عمل، ما يصحش هذا الأسلوب إطلاقا مع ربنا تبارك وتعالى، بل الأفضل من هذا والأحسن أن تزيدي الدعاء لله تبارك وتعالى أن يجنبك إبليس وشر إبليس وشر شياطين الإنس كذلك، ولا تضيعي الخير الذي أكرمك الله به عندما وجهك إلى الطريق المستقيم واستنقذك من يد الشيطان. أنت الآن في خير عظيم، فأقبلي ولا تترددي، وأقول وأكرر، إذا ابتليت بموقف من المواقف فإن ذلك سيزيد أجرك والمثوبة إن شاء الله، واخرجي منه بإذن الله مستعينة بالله صابرة محتسبة، واعلمي بأن الخير في الطريق الذي سلكته إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يكتب لك التوفيق ولكل بنات وأبناء المسلمين، وأن يمكن لأقدامهم في الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. عندما نعمل لله تكون المتعة، ويكون الإخلاص وتكون الراحة، ويعيش الواحد منا حياة مطمئنة كريمة. سينادى إن شاء الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأشكركم أيها السادة الكرام على حسن إنصاتكم، وأوصيكم أن تعملوا لله، اعملوا لله، والله إن العمل لله لشرف عظيم بإذن الله. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم والشفقة عليهم.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
1: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
0: باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
0: باب النفقة على العيال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
0: باب حق الجار والوصية به.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكيلك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

الطير سبحه والوحش مجده الطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. إذا أردت معرفة قيمة المال حاول الاستدانة.
1: إذا كنت تحب ولدك فأدبه، وإذا لم تكن تحبه فامنحه السكاكر.
0: اخجل من عيوبك، ولكن ليس من تصحيحها.
1: إن من يكثر المجاملات يفسدها.
0: إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع.
1: أحسن هدية يقدمها الوالدان إلى طفلهما هي أن يمنحاه أطول مدة مستطاعة من وقتهما.
0: أوجع الضرب ما لا يمكن معه البكاء، وأشد الشكوى ما لا يخففه الاشتكاء.
1: إذا اجتمعت امرأتان فلن يكف لهما حديث، وإن اجتمع ثلاث فلن ينقطع لهن شجار.
0: إن الجواد قد يعثر.
1: إذا كنت تجلد ابنك باليد اليمنى فإنك باليد اليسرى تضمه إلى قلبك.
0: إذا كنت جائعا فلا تباشر عملا.
1: استرح قليلا لكي تتمكن من الانتهاء في وقت مبكر.
0: إذا كان ثوبك أبيض فلا تقترب من بائع الزيت.
1: الإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوق.
0: إن كان العسل حلوى فالنحل يلسع.
1: إمام عادل خير من مطر وابل.
0: خير الأصحاب من دلك على الخير.
1: قوة الأسد في الغاب وقوة التمساح في الماء.
0: ذكر القوة في هذا القول عزيز المستمع يذكر بقول القائل:
1: في العالم 10 أقوياء يمكن عدهم كما يلي:
0: الشجرة لأنها شامخة الرأس أبدا،
1: والريح لأنها تحطم الشجرة،
0: والجبل لأنه يوقف الريح،
1: والحديد لأنه يهدم الجبل،
0: والنار لأنها تذيب الحديد،
1: والمياه لأنها تطفئ النار،
0: والإنسان لأنه يستخدم المياه،
1: والنعاس لأنه يخمد الإنسان،
0: والحب لأنه يطرد النعوس.
1: العطاء القليل خير من الوعود.
0: إن الطيور على أشكالها تقع.
1: إن سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده.
0: إذا احتاج الغني إلى الخزف كسر الفقير جرته.
1: أجود الناس من جاد من قلة وصان وجه السائل عن المذلة.
0: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر.
1: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء مثلها فالغنى.
0: إن يكن الشول مجهدة فإن الفراغ مفسدة.
1: المقل غريب في بلدته.
0: أن تدعو إلى الإحسان أمر، وأن تجود بالقمح أمر.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء، أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: هم للرماد وأنت روح الروح، تستوطنين مواجعي وجروحي، عينان واهيتان، وجه صامت، ويلي بما هذه الملامح توحي. سأقبل الثغر الذي كم مرة جد يصيح بصوته المبحوح، إذ كلما للبيت عدت سترتمي نحوي وتحضنني بلا تصريح. عبثا تسرح لحيتي وتبوسني، ذهب الردى بالبوس والتسريح. واليوم أفتح باب بيتي لم أجد بيتا ولا روحا تعانق روحي. لله ودعت الجميلة والتي من أجلها قاتلت كل قبيح، رغم التوجع لا أزال مقاوما جبلا أمام جنون شعب الريح. والله ينصرنا ويلأم جرحنا، وإلى جنان الخلد روح الروحِ.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: توقيف 3 نساء في أستراليا لصلتهن بتنظيم داعش فور وصولهن من سوريا عبر الدوحة. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع تبادل ضربات عسكرية واتهامات متبادلة. إسبانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اعتقال ناشطين من أسطول متجه إلى غزة. تحقيقات دولية بعد تفشي فيروس هانتر على سفينة سياحية وإجلاء مصابين إلى هولندا. وفي الرياضة، انقسام في عالم التنس حول تهديدات مقاطعة بطولة رولان جاروس بسبب الجوائز المالية. في التفاصيل، أوقفت الشرطة الأسترالية 3 نساء مرتبطات بتنظيم داعش فور وصولهن إلى البلاد قادمات من سوريا عبر العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مجموعة تضم 4 نساء و9 أطفال كانوا قد احتجزوا لسنوات في مخيم الروج شمال شرق سوريا، ومن المتوقع أن يمتن أمام المحكمة بتهم تتعلق بالاسترقاق وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب. وأكد خبير أمني أن النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا ليلة الخميس ولديهم صلات بتنظيم داعش قد يخضعون للمراقبة لسنوات للتقليل من أي تهديد أمني محتمل. وقال الباحث في شؤون التطرف من جامعة ديكن الدكتور جوش روز لبرنامج بريكفاست الإخباري على قناة ABC نيوز إن أولوية السلطات ستكون دعم الأطفال ضمن المجموعة العائدة أثناء إعادة دمجهم للعيش في أستراليا.
2: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
1: شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هجمات متبادلة وسط حديث عن تقدم في المفاوضات. وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربات انتقامية ضد إيران، مشيرا إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية بمضيق هرمز. واتهمت القيادة العسكرية العليا في إيران الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار، وزعمت أنها استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وفقا لبيان نشرته القناة الحكومية الإيرانية عبر تيليجرام. وفي عودة إلى محلياتنا، ستسجل الموازنة الفيدرالية تخفيضا في الإنفاق يقدر ب 64 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى تزايد عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وفق ما أكده وزير الخزانة جيم تشالمرز. كما أضاف الوزير أن الحكومة ستركز في سياستها الاقتصادية على أمن الوقود ومواجهة تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان ورفع الإنتاجية، إضافة إلى إصلاحات ضريبية. وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة أنه يدرك أن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف الاحتياط الأسترالي سيفاقم ضغوط تكاليف المعيشة، لكنه دعا إلى سياسة اقتصادية منضبطة تتوازن مع الظروف الحالية. وأضاف تشالمرز أن التضخم يبقى العامل الرئيسي الذي يحرك قرارات السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الضغوط العالمية لا تزال تؤثر في ارتفاع الأسعار، رافضا الاتهامات التي تلقي باللوم على الإنفاق الحكومي.
3: What we are conveying to you today is just how seriously we have taken this savings task. $64 billion in savings in nominal terms is much bigger than normal when it comes to budgets. And it has meant that once we take into consideration all of the other pressures and priorities, pressures that come from the PBS and natural disasters and all of these other pressures in our budget, we will still be delivering a net save. The details of that will be released on Tuesday night.
1: وصل 3 أشخاص جرى إجلاؤهم من سفينة الرحلات البحرية التي تعد محور تفشي قاتل لفيروس هانتر إلى هولندا لتلقي علاج متخصص. وكان الركاب وهم هولندي وألماني وبريطاني قد نقلوا جوا من الرأس الأخضر بعد أن ظهرت أعراض حادة على 2 منهم على متن سفينة بحرية كانت تبحر من جنوب الأرجنتين نحو القارة القطبية الجنوبية والجزر الأطلنطية النائية. وتواصل السفينة إبحارها الآن نحو جزر الكناري التابعة لإسبانيا بعد تدخل من منظمة الصحة العالمية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن السلطات الصحية تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
4: And I would also like to thank the ship's operator for its cooperation and the passengers and crew who are going through a very difficult and frightening situation. I have been in touch with the ship's captain regularly, including this morning. He told me morale has improved significantly since the ship started moving again. I thank him for everything he has done to protect those under his duty of care.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قال وزير الصحة مارك باتلر إن الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد سيبقون مؤهلين للحصول على دعم نظام التأمين الوطني للإعاقة المعروف بـ NDIS رغم التغييرات المرتقبة في الموازنة وتشديد معايير الاستحقاق. وفي إعلان قبل الموازنة أوضح باتلر خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني أن التعديلات على النظام ستتضمن تشديد شروط الأهلية مع هدف يتمثل في تقليل عدد المستفيدين بنحو 160 ألف شخص بحلول نهاية العقد. وأشار إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد يشكلون أكبر فئة من المستفيدين من النظام، لافتا إلى أنه من المتوقع نقل عدد كبير منهم إلى برنامج حكومي جديد يعرف بـ Thriving Kids. كما أوضح الوزير لهيئة SBS أن معايير الاستحقاق المستقبلية ستعتمد على مجموعة مختلفة من المعايير تقوم على تقييم القدرة الوظيفية للفرد بدل الاعتماد على التشخيص فقط.
5: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
1: استمعت اللجنة الملكية المكلفة ببحث معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى شهادات تشير إلى أن كثيرا من اليهود الأستراليين يشعرون بضغوط تدفعهم إلى إخفاء هويتهم في الأماكن العامة. وخلال اليوم الثالث من الجلسات العلنية عرضت أدلة حول حادثات إساءة وتخويف يومية والتي ازدادت بعد هجوم السابع من من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل. وروى رجل من سيدني يدعى نير غولن أنه تعرض للإساءة اللفظية أثناء ارتدائه الكيبا في شارع أوكسفورد، حيث قام المهاجم بإطلاق سباب عنصرية وتحيات نازية في حين لم يتدخل سوى شخص واحد لوقف الحادثة. تلقت أستراليا تحذيرا من أنها قد تكون في حالة انتهاك للقانون الدولي بعد الكشف عن أن صندوق المستقبل قد استثمر ملايين الدولارات في شركات أسلحة مشاركة في القصف الإسرائيلي لغزة. وأظهر تقرير حديث للاستثمارات أن صندوق الثروة السيادي الأسترالي استثمر 8,600,000 دولار في شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبت سيستمز، و 13,600,000 دولار في شركة لوكهيد مارتن التي توفر طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي. كما ضخ الصندوق 165,300,000 دولار في شركة بالانثيرا التي زودت إسرائيل بتقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهجومها في غزة، في حين خصص 72 مليون دولار أخرى لبنوك إسرائيلية ورد ذكرها في قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة بأنها تساهم في دعم الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية. وفي رسالة أرسلت إلى وزير الخزينة جيم تشالمرز ووزيرة المالية كيثي كالاجر من قبل شبكة المناصرة الأسترالية الفلسطينية، دعيت الحكومة الفيدرالية إلى معالجة استثمارات الصندوق ومنع تدفق الأموال الأسترالية إلى الأسلحة الإسرائيلية في ميزانية شهر مايو أيار. وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن صندوق المستقبل يستثمر بشكل مستقل عن الحكومة ولا يمكن توجيهه قانونيا بشأن استثمار الأموال. استدعت إسبانيا كبير المبعوثين الإسرائيليين في مدريد احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية بأنه اعتقال غير مقبول ولا يحتمل لناشط إسباني على متن أسطول

0: الحقوقية الإسرائيلية التي تمثل الرجلين إنهما تعرضا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مزاعم التعذيب كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وفي الرياضة قال المصنف الأول عالميا في كرة المضرب يانيك سينر إن اللاعبين هددوا بمقاطعة بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس إذا لم تزدد الجوائز المالية لأنهم لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام. استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.
0: أكيد.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل.

تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب، إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم، إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد، إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كتاب ربنا جل وعلا. وكنا في اللقاء الماضي قد أنهينا بعض التأملات حول سورة يوسف، ومما ذكرناه فيها أن الله جل وعلا نعت هذا النبي الكريم ببعض الصفات، وقلنا إن ثمة خصائص تميز بها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي على وجه الإجمال: أولها نسبه وشرفة معدنه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. والثاني قلنا إن الله أتاه النبوة. والأمر الثالث جمال الخلقة: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الأدب، حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع من كرمه، مع من أحسن إليه، وعفوه عمن أساء إليه. وقلنا كرمه مع من أحسن إليه يتمثل في قوله: معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. وقلنا إن للمعنى أن ربي هنا لها معنيان: المعنى أن يكون الرب هو الله جل جلاله، وهذا قال به جمع من العلماء، لكن رجحنا أن المقصود بربي هنا سيده، وهو عزيز مصر الذي اشتراه. وإن الدلالة على أنه قال إنه ربي أكرم مثواي أن عزيز مصر عندما اشتراه قال لزوجته: أكرمي أكرمي مثواه. وقلنا هذه قرينة على أن المراد به سيده، وليس المراد به ربه جل وعلا. هذا بعض ما تكلمنا فيه عن قصة يوسف. وقلنا في قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وقلنا إن الآية فيها تقديم وتأخير، وأصل الكلام ماذا؟ الله يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قلنا أصل الكلام: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قلنا على مذهب الكوفيين في أنهم يجيزون تقديم جواب لولا عليها. هذا بعض ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. وهذا اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى ونتأمل في سورة الرعد، وهي سورة مكية، سميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها: يسبح الرعد بحمده. والرعد معروف وسيأتي بيانه إن شاء الله. أول آيات التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء المبارك نقول إنها سورة مكية تعنى بشؤون العقيدة وتثبيت مكارم الأخلاق، كما هو شأن أكثر السور المكية، وليس فيها من الأحكام الفقهية شيء كثير على نظيراتها من السور المكية الأخرى. أما ما سنتأمله اليوم فنتأمل قول ربنا جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه الآية فيها إشكال، لأن الله لم يفصل ما بين عمد وما بين ترونها، وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بها، ولا حاجة للتفصيل. لكن نقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يحتمل معنى الآية أمرين. الأمر الأول أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى، فيصبح الإعجاز أين؟ في عدم قدرتنا على رؤية العمد التي تتكئ عليها السماء. هذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال به بعض العلماء. وجمهور العلماء على أن السماء أصلا ليس لها عمد، وإن قول ربنا جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إنما جاء بجملة ترونها، فعل وفاعل مفعول به متصل بعضها البعض، تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. والمنفي هنا أن يكون للسماء عمد. أعيد، توجه الآية كم توجيه؟ توجيهان، نائب فاعل. لما نقول توجه تصبح توجيهان نائب فاعل لها، تأتي بها بالرفع. توجه الآية توجيهين، لأن الآية نائب فاعل، نقول توجيهين. التوجيه الأول أن يقال إن للسماء فعلا عمد، فقول ربنا: الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، يصبح أن لها، أن بغير عمد ترونها مرفوعة بعمد، لكن تلك العمد لا ترى، جمع عمود. والتوجيه الآخر عليه جمهور العلماء، وهو أن ليس لها عمد، وهذا القول أي الثاني يؤيده قول الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نجد له دليلا من القرآن، واضح؟ كالقول الذي نرى له دليلا آخر من القرآن أولى بالقبول من رأي ماذا؟ لا نرى له دليلا من القرآن، ولا نقول ليس له دليل من القرآن. ما الفرق بين الاثنين؟ طبعا اعذروني، أنا أريد تربية علمية. أعيد، نقول إن الدليل الذي لا نرى له دليلا من القرآن أقل من القول الذي نرى له دليلا من القرآن، ولم أقل ليس له دليل من القرآن. أين الفرق؟ قد يكون هناك دليل لكن نحن لا نعرفه، فلا ننفي الشيء لأننا لا نعرفه. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، فأنت قد لا تعلم لكنه موجود. عدم العلم ليس علما بالعدم. نأتي بقرينة على هذا الكلام من كلام ربنا. الله جل وعلا قال عن ذي القرنين، قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. ما التي تغرب في عين حمئة؟ أجيبوا، الشمس لا تغرب في عين حمئة. الله يقول عن من وجدها تغرب في عين حمئة؟ عن ذي القرنين. أنت لو وقفت في شاطئ جدة أين ترى تغيب الشمس؟ في البحر. لو وقفت في هنا في أرض الحجاز تنظر غربا تغربين في الجبال. لو في صحراء نجد ترى تغرب أين؟ في الصحراء، واضح؟ فالله قال عن ذي القرنين، قال وجدها تغرب في عين حمية. ما قال الله إن الشمس تغرب في عين حمية، نسب هذا الأمر لمن؟ لذي القرنين. حسب علمه وصل إلى مرحلة في المسير في الحرب في فتح المدن إلى أن وصل إلى منطقة في جهة الغرب فيها عين حمية، عين متقدة، عين حارة. فهو منتهى ما وصل إليه أن وجد الشمس تسقط في ذلك المكان. فالله جل وعلا يحكي ما رآه ذو القرنين، فقال وجدها تغرب في عين حمية. لكن لو كان هناك قدرة عند ذي القرنين أعطاه الله إياها تجاوز بها تلك العين، لرأى الشمس تغرب في مكان ماذا؟ في مكان آخر. فالله قص لنا مقدار ما وصل إليه ذو القرنين، واضح؟ فنحن نقول بغير عمد ترونها لا نعلم في القرآن دليلا يؤيد الرأي القائل بأن لها عمد، لكن نعلم في القرآن أن هناك دليلا يؤيد القول القائل بأنه ليس لها عمد، وهو قول الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال جمهور العلماء جملة: والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية. والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية، وهذا ظاهر المعنى أنه أليق بالقدرة الإلهية أن يقال أنه ليس للسماء عمد. وإن كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمد فلا يغير من قدرة الله شيء. وخلق السماء وخلق الأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. خلق السماوات والأرض هذا يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة، لكن بينا من باب التذكير أن الله جل وعلا أيهما خلق أولا؟ السماء أو الأرض؟ الأرض. خلق الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها جل وعلا في يومين، ثم عاد تبارك وتعالى إلى الأرض فأكمل في خلقها ودحاها وقدر فيها أقواتها، وقال عنها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، هذه خاصة بالأرض. وقال عن السماء في يومين أصبحت كم؟ 6. فبدأ بالأرض في يومين ثم إلى السماء ثم عاد إلى الأرض. ولذلك قال جل وعلا في النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ استفهام. بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك ماذا؟ دحاها. ولم يقل خلقها لأنه قد ابتدأ خلقها قبل خلق السماء، واضح؟ والذي يعنينا أن السماء لها أبواب، وتكلمنا في هذا مرارا لكن نعيده من باب الفائدة. وقلنا إن هذه الأبواب السماء من خلالها تصعد أرواح العباد، أرواح المؤمنين. والله جل وعلا يقول عن أهل الكفر: لا تفتح لهم أبواب السماء. فدل على أن أبواب السماء تفتح لمن؟ لأرواح المؤمنين. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قيل في تفسيرها إن العبد الصالح إذا رفع له إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة. إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا مات الجهة التي يرفع منها عمله تفقده. فإذا فقدت السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكي عليه. فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل، قال الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن المؤمن تفقده الأرض التي يعمل الصالحات عليها، ويفقده الباب من السماء الذي يرفع من خلالها عمله. فإذا مات انقطع العمل، فإذا انقطع العمل تفقد الأرض التي يعمل الصالحات عليها أثره، وتفقد السماء التي من خلالها يرفع العمل، من خلالها يرفع من خلالها عمله، فتبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. فإن كان عياذا بالله، عاذنا الله وإياكم، لا يرفع له عمل صالح، لا تبكي عليه أرض ولا تبكي عليه سماء. طيب، هذا الذي أردناه من قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها هي قول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. الخطاب هنا لكفار مكة. يستعجلون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال العذاب. وهذا استعجالهم بإنزال العذاب دل عليه القرآن في غير ما آية، منها: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، العنكبوت، سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب. وفي صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وفي الأنفال: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إلى غير ذلك، أكثر من أربعة، لكن وقفنا عند أربعة. كانوا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، والله يقول: ويستعجلونك بالسيئة. إذن ما السيئة هنا؟ العقوبة والعذاب. ما المقصود بالسيئة هنا؟ العقوبة والعذاب، وليس عمل السيئات. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت. ما معنى خلت؟ مضت وانتهت وغبرت. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة، جمع مثلة، والمقصود العقوبة، والمعنى أن قد مرت عليهم عقوبات أمم سمعوا عنها وأدركوها، كعقوبته جل وعلا وتنكيله بقوم نوح وعاد وثمود ومدين وسائر الأمم التي سلفت. فهذا مفترض منهم أن يكون باعثا لهم على الخير وعلى الاتعاظ وعلى عدم استعجال عذاب الله، لكن أصروا، دفعهم إلى ذلك العناد، دفعهم إلى ذلك العناد في أنهم يطلبون ما عند الله من العذاب. ولذلك قال الله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أعيد: المستعجل كفار مكة، والمخاطب بالاستعجال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر المستعجل إنزال العقوبة، والسبب في استعجال الكفر والعناد. وإلا قد خلت من قبلهم هلاك كثير من الأمم كان يجب أن يكون واعظا لهم وزاجرا من ذلك العناد. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقد قلنا إن الآيات الظاهرة لا نقف عندها. ثم قال تبارك وتعالى يمتدح ذاته العلية، قال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قلنا إن القرآن كله عظيم، ثم بينا أن أعظم ما في القرآن ثناء الله على نفسه، وكلام الله عن ذاته العلية، أو بتعبير أفصح، كلام الله عن الله هو أرفع ما في القرآن. ثم إن كلام الله عن الله ينقسم إلى قسمين: كلام عن صفاته الذاتية جل وعلا، هذا أرقى ما أرفع المقامات، ثم عن صفاته الفعلية يأتي بعده مباشرة كإخباره تبارك وتعالى عن علمه. هنا يقول سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. علم ما في الأرحام جملة مما اختص الله جل وعلا بعلمه، قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، آية الأعراف. ولم يذكر الله في هذه الآية ما هي مفاتح الغيب، لكن قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هي مفاتح، هي مفاتح الغيب بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ينجم عن هذا أن علم ما في الأرحام من مفاتيح الغيب، لكن ينبغي أن يؤخذ بشموله، لا يكون مقتصرا كما يقول الناس اليوم على معرفة كونه ذكرا أو أنثى، فما في الأرحام أكبر من ذلك، كونه ذكر، كونه أنثى، كونه يولد خداج، كونه يولد صحيحا، كونه يولد سقيما، رزقه، أجله، هدايته، كل ذلك أمره مجمل لا يعلمه إلا من؟ إلا الله تعالى. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تنقص، وتزداد ضدها وهي ظاهرة. المعاصرون من العلماء تفسير العلم للقرآن جنح بهذه المسألة سلك بها مسلكا آخر، وهي قضية وجود النطفة في الرحم إلى غير ذلك، مما لا نجيده فنتركه، فنأتي لما هو مدون في كتب العلماء السابقين عن قول الله جل وعلا: ما تغيض الأرحام وما تزداد. فنقول إن الرحم جعلها الله تبارك وتعالى، أو جعله صح فيه التذكير والتأنيث، جعله الله جل وعلا مستقرا للنطفة، لأن الله لما ذكر النطفة قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وسماها الله تبارك وتعالى بالقرار المكين. هذا الرحم فيه يتكون المخلوق، والله هنا يقول: ما تغيض الأرحام وما تزداد. جل المفسرين يدور تفسيرهم للآية حول مدة الحمل نقصانا وزيادة، حول مدة الحمل نقصانا وزيادة. فنقول إنهم يقولون، أي العلماء اتفقوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذه أخذوها من القرآن، فإن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا عن الرضاعة: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان الكاملان يكونان 24 شهرا، فأنقصوا 24 من 30 فبقيت 6، وهذا يؤيده الطب الحديث. فالذي نعلمه إلى الآن من الطب الحديث أنه لا يمكن أن يحيى جنين لأقل من 6 أشهر، ويقولون إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف ولد 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. ثم إنهم أي العلماء اختلفوا رحمهم الله في أكثر مدة الحمل، واختلافهم هنا مرده إلى التجربة، كل منهم حدث بما يعلم، وإلا المسألة لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب، لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب. لماذا؟ لأن هذا أمر لم يرد في كتاب، ولم يرد في سنة عن آخر وأكثر مدة الحمل، فيبقى الأمر على تجارب الناس، وكل إنسان يعد الشيء الذي يراه، ولذلك اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا. لكن كما قلنا، محقق العلماء كابن عبد البر والمتأخرين من أتباع المذاهب قالوا إن هذا أمر مرده إلى التجربة ولا حاجة للاختلاف فيه. لكن نذكر بعضا مما قالوه رحمة الله تعالى عليهم، أي العلماء أحياء وأموات. قالوا: قال بعضهم إن أكثر مدة الحمل 2 سنين، وهذا منقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي تقول إنه لا يمكن أن يزيد مدة الحمل عن 2 سنين. وقد أخبر الوليد بن مسلم أحد التابعين، أخبر مالك رحمه الله بقول عائشة هذا، بأن مدة الحمل لا تزيد عن 2 سنين. فقال مالك رحمه الله: سبحان الله، من يقول بهذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق نعرفها، وزوجها زوج صدق نعرفه. من يقول هذا؟ مالك تكلم عن جيرانه. تحمل مدة حملها 4 سنين، مدة حملها 4 سنين، حملت 3 أبطن في 12 سنة، لا تلد إلا بعد 4 سنين. هذا أراد به مالك أن يكون شاهدا على الرد على قول من يقول كعائشة وأقرانها من الصحابة أن أكثر مدة الحمل كم؟ 2 سنين. وهذه إحدى الروايات في مذهب مالك، والرواية الأخرى في مذهبي رحمه الله أن مدة الحمل أكثرها 5 سنين. وقلنا إنه لا يوجد دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وكله وارد، قد يمكث الحمل 10 سنين لا ننكر، هذا مرد للواقع. ويذكرون أي العلماء نقلا مقبولا في كتبهم كما ذكره القرطبي في الجامع والشنقطي في أضواء البيان، وأظنه ابن كثير في تفسيره، المهم يذكرون أن مالك بن دينار أحد العلماء الأثبات الثقات الأبرار الصالحين كان في مجلسه يقرأ القرآن ويفسر، فدخل رجل في الحلقة من طلابه قال: يا أبا يحيى، هذه كنية مالك، يا أبا يحيى أدعو الله لزوجتي فإن لها 4 سنين في كرب شديد. فأطبق مالك المصحف غضبا وقال: سبحان الله، هل يظن بنا الناس إلا أنبياء؟ خاف على نفسه الفتنة أن يقال له ادعو الله أمام الناس. ثم كأنه أدركته الشفقة على الرجل فرفع يديه يدعو، قال: اللهم إن كان ما في بطن هذه المرأة ريحا فأخرجه، وإن كان جارية فأبدله غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. مكث مالك يدعو، فدخل رجل آخر يعرف الرجل زوج المرأة فقال له أمام الناس: أدرك زوجتك. فخرج الرجل لزوجته، ثم بعد قليل ومالك مستمر في دعائه ما أنزل يده وأنزل الناس أيديهم إلا ودخل الرجل ومعه غلام له 4 سنين قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره، يعني لتوه مولود، استوت أسنانه ولم يقطع سراره، يعني لتوه مولود وله 4 سنين. قال الراوي: فإذا يحمل بين يديه غلاما جعدا قططا، هذه كناية على أنه يعني ممتلئ، جعدا قططا قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره. فحمد الله مالك على ما استجابته لدعائه. هذه حادثة جعلت هذا مالك وأقرانه كمالك بن أنس وغيرهما من العلماء يقول إن مدة الحمل ماذا؟ 4 سنين. طبعا لو جاء رجل آخر وأدرك قصة في 5 سنين سيقول ماذا؟ سيقول في 5 سنين. لكن نقول العلم عند من؟ عند الله، ولا نعلم دليل نحاكي نصا صريحا نحاكم إليه الناس. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وهذه وكل شيء عنده بمقدار، خلق الله جل وعلا كل شيء بقدر، والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. وإنما شرع الله أسبابا يجب على العاقل أن يأخذ بها ويعتصم بربه تبارك وتعالى، فإذا وقع الأمر وحلت النازلة وكان المقصود، سلم المؤمن أمره إلى ربه تبارك وتعالى بعد أن فعل ما كان في مقدرته ومجهوده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المقصود من الآية إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، فإن الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. والمخلوقات منها ما جعله الله مخلوقات تدب في النهار، سواء من مخلوقات البر أو من مخلوقات البحر، ومخلوقات تدب في الليل سواء من مخلوقات البحر أو من مخلوقات البر. وهذا كله بالنسبة للرب تبارك وتعالى كأنه شيء واحد، لذلك قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا لطيف خبير، لا يخفى عليه من خلقه شيء، ما تكنه الصدور وما تضمره القلوب وما تنطوي عليه الأفئدة وما يبيته الإنسان، كل ذلك لا يخفى على ربنا تبارك وتعالى. والسعيد من صلحت سريرته واستقامت نيته واستغفر الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلة وآب إلى ربه في كل آن وحين. ثم قال تبارك وتعالى في آية نريد أن نتأملها: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. البرق أمره معروف، يعني في أشياء لا تعرف، والسحاب كذلك. والسحاب من أعظم المخلوقات الدالة على عظيم قدرة الله، لأنه يجتمع فيه نقيضان، الماء والنار، يجتمع في السحاب النقيضان، الماء ماذا؟ الماء والنار. فمن الماء يكون إحياء الناس، ومن النار يكون فناؤهم. فإذا نزل على هيئة مطر أحيا الأرض فانتفع الناس، وإذا كان السحاب على هيئة صواعق أحرق ماذا؟ أحرق الناس. فمن كمال قدرته جل وعلا أنه جمع بين النقيضين في شيء واحد وهو السحاب. ولذلك قال جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يقول هنا جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الخوف أن يكون وراء هذا المطر هذا السحاب هلاك ودمار وإحراق، والطمع أن يرجى أن يكون وراءه غيث ورحمة وإنبات عشب ودر ضرع وإنبات زرع. فبين الأمرين يتخوف المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب والريح أقبل وأخذ وأعطى في بيته، يخشى أن تكون عذابا حتى تمطر فيتغير وجهه إلى أحسن صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه بعظيم قدرة ربه تبارك وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وكلمة ينشئ تدل على أن مرد السحاب تكوينه مرده إلى من؟ إلى الرب تبارك وتعالى. وهذا ظاهر بين حتى في السنة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر يخطب، فدخل من الباب المسجد رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار وقلة الأمطار، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه ويستغيث ويقول: اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث الصحابي المعروف يقول: لم يكن على المدينة قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، فإذا بالسحاب ينشأ ثم يتكون حتى أصبح مثل الترس مثل الدرع، ثم طوق المدينة، ثم حجبت الشمس، ثم أمطرت. فقال أنس: فمكثنا أسبوعا لا نرى الشمس، لا نرى الشمس أسبوعا كاملا والسماء تمطر. ثم دخل رجل من نفس الباب، قيل إنه نفس الرجل أو غيره لا يضر، دخل رجل من نفس الباب فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع السيول، فقال عليه الصلاة والسلام: أدمن مع ربه، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. وأخذ يشير بيديه. قال أنس: فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها، فقشع عن المدينة ذلك السحاب. الذي يعنينا أن السحاب جعل الله جل وعلا فيه النقيضين الماء والنار. فقال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. معنى الآية: يسبح الرعد بحمد ربه وتسبح الملائكة خوفا من ماذا؟ خوفا من الله. وفي هذا إشارة على أن التسبيح من أعظم العبادات. التسبيح من أعظم العبادات، عبادة اختص الله جل وعلا بها خلقه كلهم، وأعظمه أن يقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله جل وعلا هنا أن الرعد يسبح بحمده، ونحن نجهل كيف يسبح الرعد لأننا لا ندرك ذلك، عقولنا قاصرة عنه، لكننا نعلم يقينا أن الرعد مخلوق من مخلوقات الله يسبح بحمد ربه. أما ماذا يقول الإنسان إذا سمع صوت الرعد؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث صحيح يمكن نسبته إلى رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لكن روى مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد موقوفا على عبد الله بن الزبير، موقوف على عبد الله بن الزبير بسند صحيح، أن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده. يقول ماذا؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده. القائل من؟ عبد الله بن الزبير. طبعا هنا كمسائل ترتيب في اختيار الأدلة، لا ريب أن قول ابن الزبير هنا أحب إلينا من آرائنا، قول ابن الزبير الثابت عنه أحب إلينا من ماذا؟ من آرائنا. يعني لا يحتاج الإنسان هنا إلى أن يوجد قولا آخر ما دام فيه نقل ثابت صحيح عن صحابي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شيء، لكن هنا يكفينا قول الصحابي، لأن الصحابي غالبا يكون محاكيا لغيره من الصحابة أو محاكيا لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن الزبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكنه ثابت عنه أنه كان إذا سمع الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده. الله يقول: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله جل وعلا لا يغلبه شيء ولا يرد بأسه أحد، والصواعق كغيرها من المخلوقات جند من جند الله، والإنسان يعتصم بربه تبارك وتعالى بسائر أمره، وإذا خرج يكثر من الأذكار ويستعين بالرب تبارك وتعالى، تقول أم سلمة: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع بصره إلى السماء وقال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أن أجهل أو يجهل علي. فهذا صنيع نبوي وهدي محمدي عند الخروج من البيت، ولكن مع ذلك لا يقع إلا ما أراد، إلا ما أراد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع تحصينه الذكروي الذي لا يخفى سحر، فقد يقع أمر الله. وأنا أردت أن أبين هذا حتى أنه إذا بلغك أن إنسانا مات بصاعقة لا تحمل في قلبك عليه، إذا بلغك أن إنسانا مات بصاعقة لا تحمل في قلبك عليه أو تظنن به السوء، فأمر الله يقع ولو أخذ الإنسان بالأذكار. وقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر رغم أنه عليه الصلاة والسلام أكثر المحافظين على الذكر بلا شك، ومع ذلك سحر. فإذا أراد الله شيئا يقع بلا شك، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأنت مأمور بالأخذ بالسبب. ثم إن الإنسان إذا بلغه أن أحدا مات ميتة غير حميدة فيما يتناقله الناس، لا ينبغي أن يشمت بأحد ولا أن يسخر من أحد، ويسأل الله جل وعلا العافية، وإن الذي أضله قادر على أن يهديه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان متى لما دخل في قلبه الكبر وسوء الظن بالمسلمين ورأى في نفسه فضلا على غيره انقلب حاله وتبدل مآله، نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. لكن المسلم إذا كان يحتقر نفسه ويستصغر عمله ولا يحتقر إخوانه المؤمنين ولا يزدري مؤمنا أيا كان، كان إلى العافية وإلى حسن الخاتمة أقرب. وإذا سلم المسلمون من لسانك ومن يدك ومن شماتتك بهم كنت أقرب إلى عفو الله وإلى رحمته تبارك وتعالى. وهذا أمر ينبغي للمؤمن أن يسلكه متأدبا بآداب القرآن، مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا الله جل وعلا العافية في كل آن وحين. يقول الله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. المفسرون يقولون إن من أسباب نزول هذه الآية أن رجلين عامريين يقال لأحدهما عامر بن الطفيل ويقال للآخر أربد بن ربيعة، قدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر هذا كان رغم أن في إحدى عينيه داء إلا أنه كان من أجمل العرب، وكان رجلا مطاعا مسموع الكلمة على عادة العرب آنذاك في أنها تمجد بعض رؤسائها فيسمعون له، فكان رجلا مسموع الكلمة معظما في قومه لا يكاد يعصيه أحد. فدخل المدينة مع أربد هذا وهو ابن عمه، كلاهما من ربيعة، كلاهما عامريين، وأربد أخو لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استشرف الناس يقومون ينظرون في جمال عامر هذا رغم أنه كما قلت في إحدى عينيه داء، ثم قالوا: يا رسول الله، هذا عامر، قالوا: اتركوه، إن كان فيه خيرا يهده الله. فأخذ يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ويعطي معه، ثم قال: إنني أتبعك على أن تجعل هذا الأمر لي من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء يتوقاه. فقال: فليكن لي الوبر ولك المدر، يعني لي البادية ولك الحاضرة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما لي إذن؟ قال: لك أعنة الخيل تجاهد فيها في سبيل الله. فقال عامر: وهل أعنة الخيل اليوم إلا لي؟ يتكلم عن كبره وسماع الناس له وطاعتهم له. ثم قال: والله لأملأنها عليك، يعني المدينة، خيلا جردا وفتيانا مرد. فتيانا مرد يعني شباب يسمعون كلامي يتبعوني، وخيلا جرد واضح المعنى، ليس عليها سرج، معدل القتال، خيلا جردا وفتيانا مرد. فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة، من أبناء قيلة؟ الأوس والخزرج. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. ثم خرج، ثم كأنه ائتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، تآمر عليه، فدعا عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فأما أربد فأصابته الصاعقة فأحرقته وأهلكته إلى جهنم وبئس المصير. وأما عامر هذا فخرج وهو يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أنفة على ما كان في بعض فساق العرب آنذاك، حتى أصابته غدة في رقبته، يعني ورم، فتأذى منها لأنها أصبحت في نظري غدة كغدة البعير. فدخل على امرأة فإذا هي امرأة من بني سلول، وكانت قبيلة تزدريها العرب. فلما دخل دارها يريد أن يطعم في سفره شعر بالموت، فقال وهو الآن في الموت، قال: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية، يعني ما يكفي أني فيه مرض زي البعير وموت عند واحدة سلولية، خرج هو عارف أنه موت الآن، لو جلس عند المرأة تمرضه تسقي، لكنه خرج ثم أخذ فرسه ونام على ظهره حتى إذا مات يموت على الفرس، ما يموت في بيت امرأة من بني سلول، وهذا من الأنف والحمية التي كانت موجودة، فمات كما أراد وأراد الله، مات على ظهر فرسه وهلك قوله. أصبح مثلا بعد ذلك إذا تكالبت الأمور على أحد مزدرية يقول غدك غدة البعير وموت في بيت امرأة من سلولية، الشاهد خرج ومات فهلك الاثنان. موضع الشاهد منهما من الخطاب كله أن العلماء وبعض المفسرين يقولون إن قول الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أنها نزلت في هذا الأمر، إن كان الأمر كذلك كما قالوا فتصبح هذه الآية ماذا؟ تصبح مدنية، لأننا قلنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأملأنها عليك أي المدينة خيلا جردا وفتيانا مردا، وهذا لا يقع في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عصبة تحميه في مكة كما هو ظاهر. والمقصود هذا ما يقوله بعض العلماء بسبب نزول الآية، والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى أصلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن بعض القتلى من الكفار إنما قتلوا وهلكوا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله أي مع قدرته هذه التي لا يعجزه فيها شيء جل وعلا، ما زال بعض خلقه يجادل في الرب تبارك وتعالى ويعاند إما في توحيده أو في قدرته أو في كمال جبروته أو في رحمته أو في غير ذلك من أسماء الله وصفاته، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خاتمة الآيات قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نقول ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت، ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت وله عدة أغراض، من أغراض ضرب المثل الترغيب، من أغراض ضرب المثل ماذا؟ الترغيب، ومنه قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهذا مثل ضربه الله الغرض منه ماذا؟ الترغيب، وقد يكون بالعكس التنفير كقول الله جل وعلا بعد ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وقد يكون السبب في ضرب المثل المدح كقول الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فهذا كله ضرب مثل أراد الله به مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يكون تبيينا للحق كما هو هذه الآية، فالله يقول هنا إنه أنزل من السماء ماء، ماء المطر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية تختلف وكل واد يحمل من الماء على قدره، هذا المثل السيل عندما يأتي يعلوه ما يحمله السيل من قطع الأخشاب والأشجار يبيض كأنه زبد، والماء الحقيقي الذي ينتفع به الناس أين؟ تحت ماذا؟ تحت الزبد، يمشي بسكينة وهدوء ويغيض في الأرض وينفع الناس لأنه باق ماذا؟ في الأرض، أما هذا العالي المتراكم العالي المرتفع فإنه يذهب ميمنة وميسرة ويذهب جفاء لا ينتفع به أحد، وكذلك المعادن إذا أخرجت من الأرض تخرج مخلوطة فيضعها صاحبها على النار، فإذا وضعها على النار ما كان ملتصقا يعلو ثم لا يلبث أن يتلاشى ويبقى صريح المعدن من ذهب أو فضة أو جوهر أو غيرهم، فالله جل وعلا يخبر أن غالب الأمور التي تراها مرتفعة عالية ذات لجج وصوت وعلو أغلبها باطل لا خير فيه، وإنما الحق لأنه حق يمشي بهدوء وثبات وسكينة ويقين لأنه عالم أنه سيصل إلى منتهى، وقال الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، فضرب الله الأمثال حتى تستبين للناس طرائق الهدى ومعالم الحق بكرة وأصيلة. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الرعد، أجملناه لأمور خاصة، والآن نجيب قدر المستطاع على أسئلتكم. هذا يقول لم أحضر الدرس السابق، ما هو برهان ربه الذي رآه عليه السلام؟ حتى تحضر مرة أخرى لن نجيب. يا شيخ ما معنى نأت؟ نأت بمعنى بعدت، إلا أن كان تأتي بسياق يدل عليها. يقول: نفخ في الصور بصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم؟ إلا من شاء الله. اختلف العلماء فيهم، قيل الآية لبيان القدرة، وقيل الحور العين والولدان المخلدون الذين في الجنة، وقيل حملة العرش، وقيل إسرافيل وجبريل، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. كيف نرد على من يقول إن الطب الحديث عرف ما في الأرحام بالتصوير الحي؟ هذا بيناه قبل بدروس أخرى ونعيده. قلنا يا إخوان، إذا جاء التصوير وصوروا الجنين في بطن أمه، ثم ظهر أن هناك قضيب في الجنين فدل على أنه ذكر، فهذا لو عرضت الصورة على صبي لم يميز يعرف أنه ذكر، ما في غيب ولا شهادة، هذا صار إيش؟ شهادة، مشاهدة، ما عاد في غيب، انتقل الأمر من كونه غيب إلى كونه شهادة. وحتى لو جاء إنسان لبطن امرأة وبقره بسكين ورأى الجنين وقال أنا عرفت أنه أنثى ولا عرفت أنه ذكر، هذا عرفه بعد أن رآه، فلا يسمى غيب، يسمى ماذا؟ يسمى شهادة. فهمتم؟ الغيب الذي لم يطلع عليه أحد، لا حتى النطفة هم توصلوا إلى شيء منها، لكن الغيب الشيء الذي لا يراه أحد. والدتي تشكو من نزيف مستمر، وذلك أثر الجنين الذي في بطنها، فهل تسقط عنها الصلاة؟ الصلاة لا تسقط عنها، الصلاة تسقط عن المرأة النفساء إذا دخلت في النفاس، إذا دخلت في الطلق وخرج منها دم تسقط عنها الصلاة، حتى لو طال الطلق إلى يوم، لكن قبل ذلك ما يخرج من دم في الغالب هو دم جرح لا يفسد شيئا يتعلق بالصلاة، تصلي وتصوم. ويقول: ادعو لها، نسأل الله أن يشفيها. يوجد طفل ولد، رجعنا للشواهد، في الشهر الرابع وهو موجود قبل أسبوع في مستشفى الولادة بالمدينة، وشاهده ثقة ونقل ذلك لنا. أنا أقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا حكيت قول العلماء والله أعلم. يقول: هل صحيح أن الرعد اسم من أسماء الملائكة؟ لا أعلمه صحيحا. يقول: هل تزوج يوسف عليه السلام امرأة العزيز أم لا؟ لا يوجد في ذلك خبر صريح فيما أعلم. مروي في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير أحاديث تدل على أن اليهود يعلمون عن قصة يوسف، هل هذه الآثار صحيحة؟ طبيعي أن يعلم اليهود عن قصة يوسف بلا شك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل؟ هذا من دليل تربية الناس على الحياة الاجتماعية، فهو صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يظل غيره أو أن يظله أحد، أو أن يزل هو على غيره أو أن يزل عليه أحد، واضح؟ أظلم أو أظلم. ذكرت في الدرس الماضي أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية، مع أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية؟ ما قلت، وإن كنت قلته فأنا أعتذر عنه، لكن ربما الأخ فهم خطأ، أما أنا لم أقل أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية. رأيت صديقا لي توفي قبل مدة وهو غاضب من أن الناس خاضوا في عرضه وأكلوا لحمه، وهو يقول: لماذا يقولون هذا عني؟ أنا لم أمت، وها أنا إذن ألا تراني؟ علما بأن هناك فتاة أخرى لا تعرف عنه شيئا سوى أنه صديق لأخيها، رأت نفس الرؤيا ورأته يقول: هؤلاء يقولون عني أني مت الكذابون، فهل هذه الرؤيا تدل على حسن مآله عند الله أم أنها من أضغاث الأحلام وحديث النفس؟ أنا بصراحة لست من المعبرين، لا أعرف. الرجاء إعادة مفاتيح الغيب، قلنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول: يحرص كثير من سكان المدينة على شراء أرض للسكنى داخل حدود الحرم المدينة، معللين ذلك بأن للسكنى داخل حدود الحرم فضائل تختلف عن السكنى خارجه كالعزيزية وغيرها. نص الدرس من العزيزية، هل للسكنى داخل حدود الحرم فضيلة عن السكنى خارجه؟ وما هذه الفضائل؟ أم أن الفضائل التي ذكرت عن المدينة المنورة تشمل جميع أحياء المدينة داخل حدود الحرم وخارجه؟ هذا فيه تفصيل. ما يتعلق بحكم شرعي كالصيد والتعزير في السرقة أو في القتل، فهذا لا يقال إلا لما كان داخل حدود الحرم. فالقاضي مثلا إذا جاء لشخص سرق داخل الحرم النبوي مثلا، ليس كمن يسرق في الساحة، والذي يسرق في ساحة الحرم ليس كمن يسرق في أحياء في الأسواق، واضح؟ فلها دور إن كانت السرقة فيها حد، لكن أتكلم في أي مضاربة مثلا، خصومة، تفرق عند القاضي عندما ينظر لشخص ضرب الناس في الحرم أو في الساحة أو خارج الساحة، تلعب دورا كبيرا. فهذه الأمور تتعلق بحدود الحرم، أما السكنة عموما فأرجو الله أن من سكن خارج حدود الحرم ومات هناك كأحياء العزيزية وما شابهها أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها، هذا يدخل فيه، لأنه يقال عنه إنه مات أين؟ مات في المدينة. والله تعالى عز وأعلى وأعلم، كيف يعرف العبد أنه من المتوكلين على الله حق التوكل؟ إذا وقع المقدور ينظر في رضاه عن المقدور أو عدم رضاه، فإن كان راضيا عن المقدور أيا كان هذا من دلالة الصدق في التوكل. ختاما: اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، مصير كل أحد إليك ورزق كل شيء عليك، أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك التي لا تغلب وسلطانك الذي لا يقهر ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم تب علينا توبة نصوحا نوب بها إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب وحسن المرد إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز، وإن لنا إخوانا مسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما يا رب العالمين، فاللهم انصرهم واعنهم وارحم شهداءهم واغفر لهم يا رب العالمين، وأيدهم اللهم بنصر من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين في كل مكان الضر والبأساء واللأواء يا رب العالمين. اللهم ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم آلف بين الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا أجمعين على كلمة الحق، واجعلنا ممن يعين على العصمة بك واعتلاف كلمة المسلمين يا رب العالمين. واعذنا اللهم من الأهواء والنزغات وشتات الأمر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم وخص من سألنا أن ندعو لمرضته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثامن من دروس أسماء الله الحسنى. أيها الإخوة، لا بد من أن نعرف الله، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى جزء من معرفته. إنه موجود، وإنه واحد، وإنه كامل. لا بد من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله. هذه حقيقة يجب أن تكون بين أيدينا، لا يعرف الله إلا الله. ونحن إذا أردنا أن نعرفه، كمن يأخذ مخيطا ويغمسه في مياه البحر ثم لينزعه فلينظر بما يرجع. هذا تشبيه ورد في الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. فإذا كانت معرفة الله سبحانه وتعالى بحرا، فمعرفة الإنسان لله عز وجل لا تزيد عن ما يحمل المخيط إذا غمس في مياه البحر. ولكن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: أخذ القليل خير من ترك الكثير. الآن سؤال: هل بالإمكان أن نضرب بعض الأمثلة كي نتعرف إلى الله عز وجل؟ يعني يجوز أن نضرب أمثلة منتزعة من حياتنا من أجل توضيح بعض الحقائق؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يجوز؟ يجوز، ولله المثل الأعلى. أنا سأتيكم بالدليل. الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا بذاته فضرب المثل، قال: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذن ربنا سبحانه وتعالى من أجل أن يعرفنا بأنه لا إله إلا الله ولا شريك له ولا أحد يشركه في حكمه، ضرب هذا المثل. إذن يمكن أن أستخدم بعض الأمثال لمعرفة أسماء الله الحسنى. السبب هو أن اسم اليوم هو المتكبر، وكلمة متكبر إذا أطلقت على إنسان تنفر النفس منه. يقال لك: فلان متكبر يا أخي، ما لك وله، فلان متكبر. ولكن المتكبر هو الله سبحانه وتعالى. فمن أجل أن أوضح لكم هذا الاسم، أنا مضطر إلى أن أضرب بعض الأمثال. إنسان بحاجة ماسة إلى 100,000 ليرة ليجري بها عملية جراحية تحدد مصيره في الحياة، لا بد من أن تجرى هذه العملية، ولا بد من هذا المبلغ، ولا يملك هذا المبلغ. توجه إلى رجل من أقربائه فقال: يا فلان، أمعك هذا المبلغ؟ قال له: نعم معي هذا المبلغ. وتوجه إلى إنسان آخر من أقربائه وسأله السؤال نفسه، قال: يا فلان، أمعك هذا المبلغ؟ قال: نعم معي هذا المبلغ. لكن الأول كاذب، لا يملك هذا المبلغ ولا عشره ولا ليرة واحدة، والثاني يملك أضعافا مضاعفة. الذي قال نعم معي هذا المبلغ، هذا الكلام يعد كمالا في حقه أم نقصا؟ الذي لا يملك نقصا، كاذب، يدعي ما ليس له، هو فقير ليس في جيبه ليرة واحدة. والثاني لو أنه قال لقريبه: لا لا ليس معي شيء، وتواضع، هل إذا تواضع يكون كاملا أم ناقصا؟ ناقص إذا تواضع، يجب أن يقول: لا معي هذا المبلغ وخذ هذا المبلغ. فالتكبر في الله كمال وفي العبد نقص، واضحة؟ التكبر في الله كمال وفي العبد نقص، لأن الله خالق الأكوان، بيده ملكوت كل شيء، كن فيكون، إليه يرجع الأمر كله، لا نهاية لعظمته، لا نهاية لكماله، لا نهاية لعلمه، لا نهاية لقوته. فإذا تكبر الله سبحانه وتعالى، يعني عرف أنه عظيم، وهذا ينقلنا إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المؤمن، يعرف نفسه. يعني أنت إذا كنت تحمل أعلى شهادة في اللغة العربية وجلس إلى جانبك إنسان يحمل كفاءة وقرأ النص أمامك، فإذا في قراءته أغلاط كثيرة، يعني أنت مهما كنت متواضعا ألا تعرف أنك في اختصاصك متفوق وتحمل هذه الدرجة العلمية وأن هذه القراءة كلها أغلاط؟ نعم. إذا بادئ ذي بدء، إذا قال الجبان أنا شجاع فهذه صفة نقص في حقه، وإذا قال البخيل أنا كريم فهذا الكلام نقص في حقه، وإذا قال الجاهل أنا عالم فهذا نقص في حقه. أما إذا قال العالم أنا عالم وسأجيبك عن سؤالك رحمة بك، هذا نقص أم كمال؟ كمال. وإذا قال الشجاع أنا شجاع وسأدافع عنك، نقص أم كمال؟ كمال. وإذا قال الكريم أنا كريم وخذ هذا المال، نقص أم كمال؟ كمال. إذن لمجرد أن تقول الله متكبر فهو من أسماء الكمال، ولمجرد أن تقول فلان متكبر فالتكبر صفة نقص في الإنسان. هذه الحقيقة الأولى في هذا الدرس، يعني الإنسان إذا قال المتكبر الجبار المنتقم ينبغي أن يسأل أهل الذكر، ينبغي أن يسأل أهل الذكر. شيء آخر، المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. أيها الإخوة الأكارم، الاسم الجليل اسم المتكبر من أسماء الله الحسنى. نرحب بالسيد وزير الأوقاف الأستاذ عبد المجيد الطرابلسي، ونرجو له التوفيق والنجاح في عمله. عليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. فالله سبحانه وتعالى حينما يوصف بأنه متكبر فهي صفة كمال في حقه، أما إذا وصف العبد بأنه متكبر فهي صفة نقص في حقه، لأن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. الله خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كان الله متكبرا فهو يعرف ذاته، وهذا يتصل باسم آخر من أسمائه الحسنى ألا وهو المؤمن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته إلى النار. وفي رواية أخرى: قصمته ولا أبالي. بعض العلماء يقول: المتكبر من الكبرياء، والكبرياء هو الملك. قال تعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي الملك. فالمتكبر هو الملك الذي لا يزول سلطانه، والعظيم الذي لا يجري في ملكه إلا ما يريد، وهو الله الواحد القهار. هذا معنى من معاني المتكبر. معنى آخر

فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها

الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك.

فيقول ها أم اقرأوا كتابيه.

واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول:

لا يحض

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

0: وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد المحيسني،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: بندر بليله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: بندر بليلة،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز الزهراني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز الزهراني.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 30 من القرآن الكريم مع القراء
1: أحمد بن علي الحذيفي، ناصر القطامي، إبراهيم الأخضر، أحمد خضر الطرابلسي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد بن علي الحذيفي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد بن علي الحذيفي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: ناصر القطامي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ناصر القطامي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

عالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.

ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: إبراهيم الأخضر،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أحمد خضر الطرابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد خضر الطرابلسي.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم مع القراء
2: عبد الله المنسلح، محمد الغزالي، صابر عبد الحكم، عبد الباري الثبيتي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الله المنسلح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي.

0: يعلمون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: محمد الغزالي،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: صابر عبد الحكم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الباري الثبيتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية

عليكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهن

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذتم

كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم

0: طالب بن حميد.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
0: أنس الميمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سيقول

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال

والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.

إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير

0: أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أنس الميمان.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هيثم الجدعاني.
3: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: عملا.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: هيثم الجدعاني،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الله المهدي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
2: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا

مسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة.

فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم

الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أحمد طالب بن حميد.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: فضل الحج ومنزلته في الإسلام. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: فضيلة الدكتور، هناك قول بأن الحج فريضة جامعة لكل الفرائض من صلاة وصيام وزكاة، فهل فصلتم القول في ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فالعبادة في الإسلام إما عبادة قولية كالدعاء والذكر، وإما عبادة متعلقة بالبدن كالصيام، وإما مالية كالزكاة والصدقة، وإما قولية عملية بدنية كالصلاة. والحج من بين سائر العبادات جامع العبادة المالية والقولية والعملية والبدنية، ففيه الذكر والتلبية قولا، وفيه النفقة مالا، وفيه الطواف والسعي عملا جسمانيا، فهو جامع للعبادات كلها، لأنه كما يؤخذ من اسمه يعني قصد الله واللجوء إلى بيته الحرام، يعني الفرار من الدنيا وشهواتها إلى لذة الطاعة وعزها، يعني الهجرة إلى الله والتجرد من كل ما عداه. ظاهر المسلم الحاج خلو من المظاهر والزينة، الكل يخلع ثيابه ويلبس غير المخيط والمحيط، وباطن الحاج المسلم خلو من كل سوء، فما آخذ الله عبدا بنية سوء إلا في الحرم. من هم فيه بظلم ولم يفعله أذاقه الله العذاب الأليم، قال تعالى في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحج قصد الخروج من الدنيا إلى حيث مرضاة الله وتقواه، فالحجيج وفد الله كلهم سواء، لا فرق في موقفهم وطوافهم وسعيهم بين ملك وعبد، ولا بين غني وفقير، ولا بين شريف وغيره، الجميع عباد الله، والجميع يلهجون بكلمات واحدة تعبر عن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم.
1: هذا عن فضل الحج، فماذا عن ثوابه؟
2: بهذا التكليف غير العادي للإنسان في الحج استحقت فريضة الحج من الثواب والفضل ما ليس لغيرها من الفرائض، ذلك أن الحاج أقبل على الله ساعيا إلى بيته الحرام، فأقبل الله عليه ومنحه رفدا لا يحد ولا يوصف، وهو قافل عائد إلى بيته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهكذا عطاء الله لكل من أطاع وأقبل إليه وأناب. يدعى المسلم إلى الحج فيقول: إن نفقاته كبيرة تذهب بكل مالي أو بجله، فيأتيه الوعد الآكد بأنك إن كنت تريد أمن الفقر فليس سبيل ذلك جعلك المال ممسكا وعدم منفق في الحج، وإنما السبيل هو أن تحج، وحينئذ تمنح صك الحماية من الفقر، ذلك الصك المضمون لأنه وعد الله. كما استحقت فريضة الحج تأمين الله عبده الحاج من خزي دونه كل خزي، خزي عذاب جهنم والعياذ بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج توبة، الحج توبة تقطع وتجب ما قبلها. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي ما كان. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ والحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: فضيلة الدكتور، لماذا اختص الحج من بين سائر العبادات بأنه مرة واحدة في العمر؟
2: هذا من رحمة الله بعباده، والحديث يوضح ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعاد الرجل قوله 3 مرات. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم وجب الحج في كل سنة ولا ما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه، فالاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والجهد والمشقة تكون مرة واحدة في عمر الإنسان تؤدي هذا. إذن الحج مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون على حد سواء، استجابة لنداء القوي الغني الوهاب، يأتون إليه شعثا غبرا يرجون رحمته ويخافون عذابه، ويؤوبون إلى بيوتهم وأهليهم طاهرين مطهرين من جميع الذنوب والخطايا. فلو أنه كان كل عام، كيف يتسع الأماكن التي فيها أداء النسك لهذا العدد الكبير؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن حج فقد طوى صفحة وبدأ صفحة بيضاء، عليه ألا يسودها بالذنوب والآثام بعد ذلك.
1: فضيلة الدكتور، لكننا نرى بعض الناس يحجون أكثر من مرة، بل ربما حج بعض الناس كل عام، فما حكم تكرار الحج في ديننا الإسلامي الحنيف؟
2: الأصل الإباحة، لكن إذا كانت الحاجة تقتضي أن يتدخل أولو الأمر لتنظيم هذا الأمر نظرا لضيق المكان وكثرة الزحام، أو لتوفير المال إذا كانت فاقة، فإن الأمر في هذه الحالة يدخل حيز الجواز. المال الذي سينفق في الحج لو أنه يغيث ملهوفا أو يطعم جوعانين فلا بأس بتوجيه المال لفك هذه الضوائق. فعل هذا عبد الله بن المبارك وقصته مشهورة، فأرسل الله ملكا على صورته يقوم بدلا عنه بأعمال الحج بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعطائه. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يوفقنا لطاعته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو السميع العليم. وإن تطع

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقى الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله

0: أقيموا واستووا يرحمكم الله، عادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحان

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقنا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة، وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلال وعالم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يا أيها

0: بادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: بك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: شكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي شكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الواحد البر إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجزل المواد

وأسمح غفار وأكرم واهب مجير مجير من اليوم المخيف وناصر وأسمح غفار وأكرم واهب فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عنه

والملك الأعلى، والملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك، أرديه لنيل مطالبي. والملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسد أهل الكتاب والمشركين من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختصه بأن ينزل عليه الرحمة في منهجه للخلق، وحسدهم للمؤمنين أن يسبقوا إلى هذا الخير. وقد دلنا الله كما قلنا في اللقاء السابق أن ما نزل من السماء خير، وهم لا يودون أن ينال الناس خيرا. واختصاص بالرحمة، وهم أصحاب الدعوة العريضة الذين يدعون فيها أنهم شعب الله المختار. ويختص الله المؤمنين بالفضل وبالفضل العظيم، فلئن خصهم زمن موسى بفضل فقد خصهم الله في زمن محمد بفضل أعظم منه، فلم ينتقلوا من فضل إلى فضل مساو، ولكن إلى فضل خير من الفضل الذي كان. فهب أنهم يدعون أنهم آمنوا بموسى واكتفوا بذلك الإيمان، فقد قال الله ردا عليهم قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا كانوا قد تعصبوا ولو للإيمان بموسى بحق، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء به موسى ليكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أننا نتهم ما جاء به الرسل السابقون، بل كان الرسل السابقون في أزمانهم خيرا، والرسول الذي جاء خاتما ومسكا للختام خير من الخير كله. إذن فلن ينتقلوا إلا إلى خير. وفيما تتفق فيه الرسالات يكونون قد نقلوا إلى مثل الخير في العقائد، ولكن يزيدون قضية منهج الحياة والأقضية التي تعاصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهناك في الرسالات أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول، وهي قضية العقيدة الإيمانية بإله واحد له الكمال المطلق سبحانه في ذاته، وسبحانه في صفاته، وسبحانه في أفعاله. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك، ولكن الحياة بتطوراتها تحدث فيها أقضية لم تكن موجودة أولا، فالذي يأتي بعد لا بد أن يواجه الأقضية الجديدة. فإذا ما قلنا تستمر رسالة بقيمها العقدية فإنها لن تستطيع أن تواجه بأقضية الحياة التي يتأتى بها العصر. إذن فكان ولا بد من أن تنسخ آية آية. لا يقولن واحد أبدا أن قول الله ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم أنه ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يزيد في دينه على ما كان من أيام نوح وإبراهيم ومن سبقه من الرسل. نقول له لا، لا يأتي بشيء زائد في أمر يتعلق بالأمر الثابت وهو أقضية العقيدة كلها. أما ما يتعلق بأقضية الحياة التي تجد وبأحكام الله في الحركة وما يمكن أن يكون فيها من توسعات فذلك جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغطي شيئا لم يكن موجودا ساعة هؤلاء الرسل. الحق سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسخ. كلمة ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتطلبه ونأتي بآية أخرى بدلها، كما يقال نسخت الشمس الظل. الظل كان موجود فجاءت الشمس فمحت الظل وحلت محله، يقال نسخت الكتاب أي نقلته من أم إلى شيء آخر. تقول مثلا التناسخ الذي يقول عليه تناسخ الشيء، نسخ الشيء الشباب يعني ذهب الشباب وحل مكانه الشيء، تلك هي مادة الايه؟ مادة النسخ. أو ننسها تأتي بمعان، ننسها بمعنى نجعلك تسخو عنها وتأكل فتضيع أو نتركها إلى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة، أقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب أن تكون منفردة، لأنني أجل عقول علماء أن تختلف في أمر واحد، إلا أن واحدا يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق، إلا أن هذا لا يذكر قضية ذاك ساعة استنباط الحكم. فنأتي للعلماء نقول النسخ في القرآن، قوم يقولون لا نسخ في القرآن أبدا. لماذا؟ نسألهم لماذا؟ قالوا لأن النسخ بداء على الله. معنى بداء على الله يعني إيه؟ علشان نشوف الحكم ده، لأنهم يقولون النسخ بداء والبداء على الله محال، يبقى النسخ محال. نتفق معهم في القضية البداء محال على الله، ولكن نختلف معهم في الصغرى الأولى، القضية الأولى وهي النسخ بداء. نقول له ما معنى بداء؟ البداء هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فتعدل الحكم، كأنه بدا لك شيء جديد في القضية فعدلت الحكم. نقول لهم بهذا المعنى البداء محال على الله، ولكننا لا نتفق معكم في أن معنى النسخ بداء. النسخ إزالة حكم والمجيء بحكم آخر. نقول له ساعة حكم الله الحكم أولا هو عالم بأن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي الحكم عنده ليحل حكم جديد محل الحكم الأول، ولكن الظرف يقتضي ذلك التدرج. فليس معنى أن الله حكم بشيء ثم جاء واقع الأمر فأثبت أنه قاصر فعدل الله الحكم لأن الواقع لفته إلى أن يعدل، لا، ساعة حكم أولا يعلم أن الحكم له ميعاد، كما يقول البشر ده الحكم ده عايز فترة تمهيدية وبعد ذلك نصنع كذا ونصنع كذا. إذن فالمشرع أيضا في باله أن الحكم سينتهي، وليس معنى ذلك أن واقع الحياة هو الذي يلفت إلى أن يعدل الحكم، البشر كثيرا ما يعدلون قوانينهم. لماذا؟ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة القضايا. نقول له هذا هو البداء. هذا لأنه ساعة قرننا أولا خفي عنه
2: شيء،
1: فجاء الواقع فلفته إلى الشيء فبدا له أن يعدل. لكن أمر الله ليس كذلك. يبقى أمر الله جعل الحكم موقوتا، فساعة جاء بالحكم الأول. مثلا حينما وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس، أكانت القضية عند الله أن القبلة إلى بيت المقدس طالما وجد مسلمون في الأرض، ثم بدا له بعد ذلك أن يوجههم إلى الكعبة؟ لا، هو كان الأصل في التشريع أن يوجههم إلى بيت المقدس مدة، ثم تنهى المدة بحكم جديد هو أن يتوجهوا إلى الكعبة. يبقى إذن الواقع ما لفتش، وإلا فما هو الواقع الذي لفت إلى أن نعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لماذا؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يوجهنا إلى الكعبة إلا بعد أن يثبت تطهيرها لله وحده، وأن لا يكون فيها بعد ذلك فتن لوجود صنم من الأصنام. فحين يتضح الذهن على أن الكعبة بيت الله ولا محل فيها لصنم من الأصنام، حينئذ يمكن أن نتوجه إلى الكعبة بهذا المسؤول، وإن تأخر أننا أخرجنا الأصنام منها إلى غزوة الفتح. وأيضا فلأن الله أراد بالتوجه إلى بيت المقدس أولا أن يثبت أن الإسلام دين متعد إلى كل الأديان، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات ذلك الدين الجديد، وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن مكة للإسلام وبيت المقدس لغير الإسلام، ذنب كلها للإسلام. ولذلك سرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليثبت أيضا قداسة بيت المقدس عندنا، حتى لا يتعصب المسلمون ضده، لأنه كان في أيام داود وفي أيام سليمان، وحتى يثبت لغيرهم أن بيت المقدس من الآن أصبح داخلا في مفهوم الإسلام، فمفهوم الإسلام مفهوم متعد إلى كل الأزمنة وإلى كل الأمكنة وإلى كل المقدسات عند الله. وبعد ذلك يرد الله الأمر إلى أن يجعل الكعبة وهي بيت الله، لأن بيت المقدس قلنا سابقا أن جميع بيوت الله إنما هي بيوت الله باختيار خلق الله، ولكن الكعبة بيت الله باختيار الله. إذن فيجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو الكعبة يتجه إليها الناس جميعا. إذن فكان التوجه إلى بيت المقدس يناسب القضية الأولى 16 شهر إلى أن يثبت ذلك المعنى، ثم يوجه الله المسلمين كلهم إلى أن يتجه. إذن فقد نسخ القبلة من بيت المقدس وجاء بخير من ذلك. لا يقال إن ما دامت هي خير لماذا لم يوجهنا إليها أولا؟ لا، بيت المقدس في زمن كان قبلة خير من أن تكون الكعبة بمفهومها الأول قبلة، ولكن بعد أن كان ما كان يصير بيت الله في الكعبة خير من بيت المقدس. إذن فالحق يقول إن تعصبتم لنبي كموسى وصدقنا أنكم متبعون له وغرتم على موسى وعلى اليهودية من أن يجيء دين، نقول لا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا كلام يقال طب إذا كنا سنذهب إلى خير منها، إياك أن تقول إلى خير منها في زمنها، لازم تلاحظ كل شيء بإيه؟ يعني لو استمر الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لكان نصا في الخير.
2: يبقى الحكم الأول اللي نصف
1: لو استمر إلى زمن الحكم الثاني ما يبقاش خير. طب إذن لو نقلتنا من شيء إلى خير من هذا كلام معقول، لكن كيف تنقلنا إلى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فايدة النقل إيه؟
2: سهل أن نفهم أنك تنسخ آية لتجيء آية غير منها مكانها.
1: طيب تنسخ آية
2: وبعد ذلك تأتي بمثلها، هي دي المسألة.
1: نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته،
2: كلمة حق تقاته
1: بقى أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين، وقالوا ليس فينا ما نستطيع به أن نتقي الله حق تقاته،
2: احنا بنتقي.
1: فأنزل الله نزل حق تقاته دي وأنزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم.
2: طيب الذي يتقي الله حق تقاته
1: ألا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟
2: مش كده؟ نقول له نعم صحيح.
1: فكيف تكون هذه خيرا أو مثلا؟
2: ما هي إما خير وإما إيه؟
1: وإما مثل. الذي يتقي الله حق تقاته ذهب بعد برده
2: اتقى الله ما استطاع، أيهما أحسن؟
1: أن تتقي الله حق تقاته أم تتقي الله ما استطعت؟
2: حق تقاته.
1: طيب إذا اتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاته
2: ولا هي إيه؟
1: مش ليه؟
2: نقول له أنت بتحكم وفاتك شيء.
1: ليه؟
2: قال لك لأن الشيء قبل ما أقول المثل عايزين نجيب مثل كده من دنيانا نقارب بقى

هيبيع كام متر؟ يبيع 1000. لما تجيب انت الالف دول وتشوف ال 15% وحصيلة ال 100 في 40%، تجد ان هي الاكتار. قال لك صحيح، حق تقاطع تدي مكسب اكثر، فلا يقال ان ما استطعنا مثلها ولا خير منها، لكن حق تقاطع تستطيع ان تصنعها في كم حكم من احكام الله. لا تستطيع ان تحمل نفسك على ان تتقي الله حق تقاته في كثير من مسائلك. ان استطعت في قضية تفلت منك كم قضية، لكن لما اقولك اتقوا الله ما استطعت في الجميع، تقوم الحصيلة اللي تيجي من الجميع دي تقوم تتعوض ايه. يبقى اذا قد تكون المسألة خيرا ان نظرت اليها في الجزاء، ولكنها لا تكون خيرا إن نظرت إليها مبعثرة في قضايا الجزاء. فإذا يبقى من الأحسن إنك تتقي الله ما استطعت ولا لا؟ تتقي الله ما استطعت، هتديك إيه؟ لأنك تقدر على الاستطاعة في أشياء كثيرة، ولكن حق تقاتل في أشياء قليلة. لما نجيب الحصيلة دي المجموع يبقى إيه؟ اتقوا الله ما استطعتم تعطي حصيلة إيه؟ اكتر مما تعطيه حصيلة يبقى خير ولا مش خير. اذا فقد يكون العمل في ذاته معطيا وحده جزاء، ولكن من يقدر على ان يصنع ذلك في كل الجزئيات فيخفف الله الحكم ولك ليشيع في كل جزئياتك، وما نقصك من غلو الفئة الاولى يجيئك من ايه؟ من تكرار الجزئيات في الفئة الايه؟ الثانية، تبقى خير. طب ومثلها دي تيجي ازاي بقى؟ طب دي مثلها يبقى مثلها يبقى ملهاش لا طب ما كانت تفضل الاولى. قال لك لانك لا تلحظ عملية التكليف وحده، ولكن الحظ مع عملية التكليف ابتلاءات المكلف. فيجي مثلا ما هي المشقة علينا؟ اذا فنقل الانسان من شيء شاق الى شيء ايسر يبقى خير، لان دي عملياته هتبقى ايه؟ كتير. ولكن النقل الى المثل نقوم نقول له طيب شكرا، التوجه الى بيت المقدس ثم توجهنا الى الكعبة، اهنا مشقة اكثر من هنا؟ هي اتجاه وجه، تبقى دي اصعب من دي ولا هم زي بعض؟ قد هي واحدة، مش عملية مزاولة. يعني مش العملية في الاتجاه هنا هتبقى صعبة وفي الاتجاه هنا هتبقى سهلة، هي العملية ايه؟ اذا فوقعها بالنسبة لطاقة المتكلف متساوية، يبقى دي مثلها، ما زادتكش حاجة يا شيخ، لدتك صعوبة ولا لدتك ايه؟ سهولة. انت بعضها هتتوجه هنا هتتوجه ايه؟ ولكن الحظ مع هذا ابتلاء المكلف لك بان توجه وجهك حيث يريد. ان كانت مثلها هنا ومش هتدي تعب ولا مشقة ولا يسر ولا اي حاجة، فيكفي ان تكون مؤتمرا بامر الله يوجهك هنا فتتوجه ويوجهك هنا فتتوجه، ولا تقولش اشمعنى دي ومش اشمعنى دي. اذا فاذا نظرت الى صعوبة التكليف في شيء والى سهولته في شيء فقد يأتي التكليفان مستويين في الامر، فلا ذلك اصعب ولا ذلك اسهل، ويبقى ايه؟ مثله ولا لا؟ مثله. اما المسألة ايه؟ قال لك لاحظ ابتلاءات المكلف في ان يلفت وجهك الى حيث ايه؟ الى حيث يريد. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، نجيب آية مطرحها نأتي بخير منها او نأتي ايه؟ مثلها. طيب كلمة او ننسها، ما كان يكفي ما ننسخ من آيات نأتي بخير منها او ايه؟ او مش لها وتنتهي المسألة، ننسها يعني ايه؟ قال لك العلماء ساعة تكلموا في هذا اظن كده ان فاتهم انهم يريدوا يجعلوا متعلق النسخ ومتعلق النسخ شيء واحد. انا بقول لا، خلينا نفهم شوية من دي وبهدوء. ساعة قال الله الحكم الأول وفي إرادته أن يأتي بحكم آخر بعد مدة، يبقى ساعة جاء بالحكم الأول أخر وطلع.

0: ترك الحكم الثاني.
1: إذن فساعة تبقى الحكم الأول، يبقى الحكم الذي يأتي في الزمن المقبل
0: متروك ما دام في البال. ما دام إيه؟ في البال. يبقى هو في البال ولكنه متروك للإيه؟
1: إذن فالحكم حين يجيء أولا يبقى موجود لوقت مخصوص، سيترك هذا الحكم حين يجيء إيه؟
0: ميلاد الحكم الآخر.
1: يبقى الحكم الآخر في انتظار إيه؟
0: في انتظار مهمة.
1: يبقى متروك إلى أن تأتي إيه؟ مهمته. ما ننسخ من آية، لأن ما ننسخ الآية دي هنا ليه؟ النافخة ولا المنسوخة؟
0: ما ننسخ من آية هي المنسوخة خلاص؟ أو ننسها. تبقى النافخة ولا لا؟
1: يعني ترك الحكم اللي هيجي أخيرا، تركه ساعة جاء بالحكم الإيه؟
0: يبقى أنا عندي
1: النسخ يقتضي إيه؟ نافخا ومنسوخا. ما ننسخ من آية هي المزالة ولا لا؟ هتترك الآن.
0: طيب واللي هيجي مكانه كان متروكا ساعة مباشرة الحكم الأول لمهمته.
1: يبقى إذا أنا خدت الاثنين، النافخ والمنسوخ معا. إذا فساعة جاء الحكم الأول، ترك الحكم الثاني إلى ميعاده ومولده. ساعة ترك الحكم الثاني إلى ميعاده ومولده، يبقى في البال الحكمين. الحكمين الاثنين بال، حكم أبرزناه الآن وحكم أجلناه لمجيء ميعاده. يبقى ما ننسخ من آية هي النافخة، أو ننسئها نتركها هي الإيه؟
0: يبقى الاثنين موجودين ولا لا؟
1: يبقى كل حكم في إرادة الله وفي علمه أنه سيغير، يبقى باشر مهمته في زمن، ثم يأتي بعد ذلك مباشرة مهمته في زمن، والزمن اللي جاي له إيه؟ حكم تاني. يبقى الحكم التاني دي ترك ليباشر الحكم الأول مهمته في الزمن الإيه؟ الأول.
0: يبقى ما ننسخ من آية إيه؟ نزيلها أو نتركها، اللي هي من الإيه؟ اللي هي هتيجي تاني، اللي هتيجي تاني. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
1: قد يكون النسخ في كثير من الأشياء إلا أنه لا يحوم حول شيئين. الشيء الأول أمور العقائد،
0: ما يقالش إن الأهل نسخ،
1: لأن العقيدة إيه؟ أمر ثابت لا يتغير من لسان آدم مبلغا عن الله إلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. إذن فأبعد النسخ عن العقائد، وأبعد النسخ عن الأخبار. ربنا يعطينا خبر، أيعطينا الله خبرا ثم يقال نسخه وجاء بخبر جديد؟ لماذا؟ لأن الخبر أن تخبر بشيء واقع، فإن صادف الحق يبقى صدق. وما دام الله قد أخبرنا أولا بخبر ووقع، أيأتي بعد ذلك ليخبرنا بأنه لم يقع؟ لا يمكن في الواقع أن يكون واقعا وغير واقع. يبقى ما دام وقع وأخبرنا به، يبقى مش ممكن أن يطرأ عليه إيه؟ نسخ. يبقى شيئان لا يحوم النسخ حولهما، الشيء الأول هو العقائد، الشيء الثاني هي الأخبار. يبقى إذا لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار. أما يكون النسخ في النسخ في التكليفات، حين يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. كأن ده المقياس الإيمان الدقيق بتاع حق تقاتل. يبقى ساعة تدخل معركة والواحد من المؤمنين لم يكن في مقابل 10 ويغلبهم، يبقى أعرف إن ميزان حق التقاه مش إيه؟ مش مظبوط. ودي قضية شائعة في العقائد، لأن عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى بإقبال العبد على فعل حسنة، والحسنات دائما شاقة على النفوس إن يتغلب عليها ويعملها، الله لا يقوم الحسنة بذات الحسنة، إنما يقوم الحسنة بفضل المحسن. ما يديكش على قد، ولذلك قال الحسنة عندي بإيه؟ طب ما هي تتقي حق التقاه، بقى ألزمت نفسك إلزام منهجي صح؟ يوم يقولك أنا حديك دي إيه؟ 10. أهم دخلت في معركة يا مؤمن، لازم تغلب مين؟ تغلب؟ أراد المسألة صعبة أوي، ما هي داخلة بحق تقاه، ودخلة بواحد لعشرة، نسبة جامدة أوي. وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف إن احنا ننقلنا إلى خير. الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000. الله بقت واحد لإيه؟ لا، 100 صابرة يغلبون 200. بقت واحد لإيه؟ لاثنين. الله، إيه اللي نقل النسبة من 1 لـ10 بقت 1 لـ100؟ طب ما هو جاب العلة الحيثية الأول. الآن علم أن فيكم ضعفا في المواجهة وضعفا في حق تقاتل. يبقى أنا إذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وثقتوش من نفسكم لا تخوضون معارك إلا إذا كان عندكم يقين قوي إن الواحد هيغلب إيه؟ 10. تفوت منا معارك كتير، مفهوم؟ نقوم نسهلها ونخليها 1 لـ 1 لـ 2. واحد لإيه؟ لاثنين. يبقى هذه دي حكم له قضية عقدية وله إيه؟ وله خبر. فإن يكن منكم، يبقى خبر أريد به الإيه؟ أريد به التشريع الإنشائي، التشريع الإنشائي. مثلا ساعة كان في أول الإسلام يتدرب المؤمنون على حمل أنفسهم على أقضية اليقين وحكم السماء، كانت المرأة مثلا إذا زنت يعملوا يشهدوا 4 عليها، وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده. قال إيه؟ إلى أن يتوفاهم الله أو إيه؟ يجعل لهم أو يجعل لهم سبيل يعني. والذي أتينا الفاحشة من نسائكم إيه؟ فأشهدوا عليهن 4 إيه؟ فإن شهدوا فأمسكوهن في الإيه؟ في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. وبعدين لما الإسلام بقى اختمر في النفوس وأصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراد الإيماني، ده قال لا، ده عملية الإيه؟ الحد بقى، يبقى الرجم يا الإيه؟ يا الكلب. لكن ساعتها حكم الحكم الأول الذي ينبهنا على أن المشرع الأعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني، حتى يتوفهن الموت أفلتت بالحكم الأول أو يجعل الله لهن إيه؟ يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى، هيجي برضه هنا آية فاعفوا واصفحوا. هذا كلام عدل، نعفو ونصفح عن كل حاجة؟ قال حتى يأتي أمر الله. الله، أكنه بيعدنا إلى أن الحكم ده إيه؟ هيبقى يجي فيه في كلام. فساعة يعطي الحكم الأول يعطينا فكرة إن الحكم ده ليس إيه؟ ليس نهائيا، ومرة يجعلنا هكذا، وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد أن تمرن النفوس على تنفيذ الحكم. عادة الإنسان منا أنه لفوت إلى فرعه دون أصله. يعني إيه لفوت إلى فرعه دون أصله؟ لأن أصله بيبقى خطاه إلى الفناء، لكن فرعه وهو خطاه إلى الحياة. يوم إن كان عنده حاجة بده يديها لمين؟ بده يديها ليه؟ يقول لك الأب ده ما خلاص بقى. فيشاء الله إن هو لا يجعل المؤمن به يحكم في أن هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم. قال لك ممكن يقعد يعيش اللي أنت ده يعيش أكتر من مين؟ يمكن المتقدم في السن ده بيخطو ناحية البقاء أوسع من خطو ابنك نحو الحياة، وده يموت ودوك هيفضل. فأنت ما تقننش على إيه؟ على هواه. فأراد أن يخلعهم من أن يجعلوا أموالهم لمين؟ لأولادهم. وحب يلفتها إلى مين؟ الأصول. فقال بقى إذا حضرت قسمة أولي القربى واليتامى يرزقوهم منه، يعني كده أي حاجة. كتب عليكم إذا حضر أحد الوصية للوالدين، هي وصية ولا ميراث؟ كانت وصية في الأول. بقول له يعني إن كده حصل كده يبقى أجعل وصية لمين؟ ليه؟ أم قال لك لأنك إذا مت فأنت الحلقة الموصولة بأبيك، انما ابنائك حلقه تانية، فما تطيعش الحلقه اللي موصوله مثل الاب الى رحمه واحسان مين؟ لان الابن راى عاده نشاطك انت في تربيته، لكن يمكن لعله لم يرى نشاط جده، فتبقى العاطفه ناحيته ايه؟ فلا تسلم والدك لرحمه ولدك، ويعطي له ايه؟ وصيه من المال. فلما استقرت الاحكام في النفوس قال لا ده تبقى ايه؟ تبقى ميراث بقى، مش وصيه توصي ولا ما توصيش، تبقى ايه؟ تبقى ميراث. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يتدرج في مساله الاحكام تعرضا لمصلحه من؟ لمصلحه من يشرع له، فيعطيه الحكم ليستوفي الحكم اجله في مده، وفي ارادته وعلمه الازلي ان الحكم سيباشر مهمته في ذلك الوقت لياتي حكم اخر. يبقى النسخ على هذا ليس فيه بداء، يا من تنكرون النسخ في القران. والا فماذا، كيف تقولون في قول الله واذا بدلنا ايه مكان ايه؟ بدلنا آية مكان آية، يجي هو علشان يصحح مذهبه يقول لك ده تبديل الآيات في المعجزات. إذن فقوله الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية ممكن يحتمل دية ويمكن يحتمل دية. طيب الآية هي الشيء العجيب، نعم، ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، دي ظاهرة في الكون. وحين يؤتي الله رسله الآيات أي العلامات الواضحة على صدقهم، مش هي المعجزة؟ وحين ينزل الله آيات فيها أحكام، مش هي آيات القرآن؟ تبقى لما تيجي تقول وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى معنى ذلك، خطها على العموم بقى، الآية هي اللي تتبدل مكانها. إن أردنا الآيات التي تأتيك علامة على صدق الرسل تبقى المراد بها الإيه؟ المعجزات. وإن أردنا بها الأحكام التكليفية غير العقائد والأخبار يبقى المراد بها إيه؟ المراد بها الأحكام. يبقى إذن وإذا بدلنا آية مكان آية لا تقصرها على المعجزات، لأن كل معجزة رسول مناسبة لمين؟ لعصر ذلك الرسول. يبقى ما تنفعش، لأن المعجزة مكنونة بالتحدي، والتحدي لازم يكون لأهل النبوغ في شيء من الأشياء، فإن تحديت قوما في غير ما يعلمون يبقى ساقط التحدي. يقولك هتتحداني على إيه؟ أيستطيع واحد يلعب يحمل أثقال أن يتحداني أنا؟ يقول أنا أشيل قد كده تقدر، هو أنا قلت لك إن أنا بشيل أثقال؟ إنما تحدى واحد وياك بالله شيل أثقال. إذن فالتحدي لا بد أن تكون فيه نباغ في من يتحدى، علشان لا يقال أنك أخذته على غرة وأتيت له بشيء لم إيه؟ لم يحسن، لأن الرد فيه، لأن الرد فيه يكون سهلا، يقول لو زاولت أنا هذا الأمر لأمكنني أن أفعل، ولكني لم أزاوله. ولذلك قلنا إن في زمن موسى جاء بعملية تشبه السحر، وفي زمن عيسى جاء بعملية في نبوغ الطب، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة التي يجعلها الله خير أمة أخرجت للناس هي أمة لسان وأمة بيان وأمة فصاحة وأمة إيه؟ بلاغة. فلا بد أن يتحداها ويتحدى العالم كله بما في القرآن من أسبقية في الإخبار بأشياء لا تنشأ إلا بعد الإسلام بقرون متعددة. يبقى فيه إعجاز للعرب بأسلوبه، وإعجاز لما في القرآن وفي محتويات، إعجاز لكل الإيه؟ لكل الدنيا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. بعد ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي كل شيء مراد له، له قدرة على كل شيء. فلا تقل حين جعل خيرا، فلا تقل حين جعل خيرا في عصر أن ذلك هو قمة الخير، ولكن إذا جاء عصر آخر ستأتي قمة للخير غيره، لأن الله على كل شيء قدير يواجه كل عصر بما يحقق له الخير المناسبة لوجوده ارتقائيا في ذلك العصر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعرفنا لماذا مثلها إيه المثل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ساعة يريد الله تقوية حكم لا يأتي به خبرا من عنده، ولكنه يأتي به سؤال ليقرر من يسأله بالخبر. هو اللي يقول كان ممكن يقول ايه، ما ننسخ من آية او ننسخ نأتي بخير منها او مثلها في غير القرآن، نقول ايه؟ ان لان الله على كل شيء قدير، خلاص وتنتهي المسألة. انما هو راح موجه المخاطب وقال له ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اشراك المخاطب في قضية حكم من الأحكام يدل على ثقة المخاطب بأن الحكم أمر فطري يستطيع المخاطب أن ينطق به، مش نازل كده يعني. كما يكون فيه لجاج بينك وبين إنسان يدعي أنك لم تكن بحق، كان من الممكن تقول له أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كلام من جهتك، لكن انت تقول له الم اعطيك كذا، لا تقول ذلك الا وعندك يقين انه لن يستطيع ان يقول الا نعم اعطيته. وتقرير بايه؟ كان يقدر يقول اعطيتك كذا ويؤذي، لا هو يجيب تقرير بالنفي، والله انا اصلي ما عملتش وياك الشيء الفلاني، مش بيقبل كده اصلا يا سيدي، ما وسيتكش يوم ما حصل كذا، ويوم يجي يستدرك كده وليك وسيته. هل انت قلت له انا وسيتك يوم كذا؟ لا انا ما وسيتكش. يوم هو انت قررت بمين؟ تقررت بالمنفي، عشان ما يقالش انك انت بتوحي له بالايه، بتوحي له بالاجابة، انت جبت بالمنفي. والله يا سيدي انت لك حق، اصلاني ما عملت شوياك كذا. يوم يخجل يقول لها عملتها، واصلاني ما عملت شوياك كذا، واصلني ما عملتش. الله انت كنت تقول انا عملت وياك كذا، نقول له لا خليه هو اللي انا بقراره بالمنفي. يبقى اذا دي ساعة ما بقول لك ايه، استفهام انكاري او استفهام تقريري، يعني كأنك تنكر ان ذلك لم يحصل. ما دام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبته ولا لا، لان نفي النفي اثبات. او انت تقرره بالمنفي ليقول به، ولا تأتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، ثم يبدأ الاية التي بعدها بقوله الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. ومدام له ملك السماوات والارض يبقى لا يمكن أن يخرج شيء عن كون الله عن إرادة الله، شيء عن كون الله لا يخرج عن إرادة الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستكمل بقية الحديث.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. حجاج بيت الله الحرام يلبون الله عز وجل ويخلصون في هذه التلبية، فكل منهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والكون كله يشاركهم في هذه التلبية، فهناك مشاركة وجدانية قولية من الكون لحجاج بيت الله الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه المشاركة. فقبل أن نبدأ في بيان بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، نود أن نبرز هذا الجانب الذي يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. وبعد، فاعتمادا على أسلوب القصر الذي يشكله هنا النفي والاستثناء، يسوق النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة عبر هذا الحديث. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يصور لنا الجو الروحي العام الذي تعيشه الكائنات والمخلوقات جميعا حين تشارك المسلم نسكه وطاعته منذ اللحظة التي يصح فيها عزمه على أداء فريضة الحج. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يلبي، فيستخدم صيغة المفرد مسلم نكرة إمعانا في تأكيد معنى الوحدة والإفراد، بل ويسبقها كلمة من الدالة على معنى القلة والتضييد، ويسبقها أيضا أداة النفي ما التي تؤسس لأسلوب القصر الذي تقترن فيه النتيجة بالمقدمة وتختص به. ثم يأتي الفعل يلبي ليجسد لنا صورة المسلم الفرد صدقت نيته على أداء فريضة الحج، وها هو يتهيأ للتوجه إلى بيت الله الحرام فيتطهر ويلبس ملابس الإحرام. ومن هذه اللحظة يعلي الصوت مجيبا دعوة الحق من لدن إبراهيم، وموحدا الله متبرئا من كل شرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عندئذ تجاوبه المخلوقات جميعا، حتى الجمادات التي لا عهد لنا بها تجيب داعيا. لكن أمر الحق عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا لب من عن يمينه وشماله. إن اسم الموصول من لا يحدد ولا يحصر، فقط يشير إلى الجهة. كل من على يمين الملبي وكل من على شماله. ولنتخيل هذه المجاوبة الفورية والموقن حدوثها استمدادا من مطلق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصيغة المؤكدة التي اختار لها النبي الكريم أسلوب القصر. ويشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أصناف الملبين بتلبية المسلم الذي اعتزم الحج وبدأ أول واجباته، فيقول: من حجر أو شجر أو مدر. والمدر عموم الطين اليابس، والمقصود ما بني به من بناء متواضع أو قصر شامخ، ومعنى هذا أن الأصناف الثلاثة من الصوامت الجامدة التي لا عهد لنا بها تنطق أو تجيب، ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
0: بعدما تفضلتم ببيان هذه المشاركة الوجدانية القولية من الكون كله لحجاج بيت الله الحرام في تلبيتهم، وما تفضلتم ببيانه من الأسلوب الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار هذه المشاركة، نريد أن نتحدث عن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى إسهامها في توضيح هذه المشاركة.
1: نعم، حين نتأمل كلمات الحديث نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مد. فنجد أنه صلى الله عليه وسلم استخدم اسم الموصول من، الذي يخبرنا علماء اللغة العربية بأنه يستخدم للعاقل في مقابل ما الذي يستخدم لغير العاقل، ومن ثم تبرز لنا اللمحة البلاغية النبوية الشفافة. لقد عمد صلى الله عليه وسلم إلى استخدام من عارفا وعالما، فهو من أوتي الحكمة وجوامع الكلم. حتى إذا جاء بيان الكائنات عن اليمين والشمال رأينا أنها كلها تنتمي إلى دائرة غير العاقل فيما نعهده نحن بحسب علمنا، ولكن المبلغ عن العليم الخبير يخبرنا أن لها نطقا وإجابة وبيانا، فلا يكون مآل ذلك لدينا إلا التسليم وتصحيح المفهوم وتوسيع دائرة المعرفة. أما الزمان الذي يطرد فيه حدث النتيجة مع حدث المقدمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تحديده: حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، وهو تعبير إيحائي كنائي لطيف عن أن هذا الأمر قائم دوما وأبدا حتى قيام الساعة، ومن ثم تظل أصداء أصوات التلبية والطاعة تتجاوب بين خلق الله جميعا، ما بقي مسلم واحد يخلص النية ويصدق عزم التوجه إلى الله حاجا وملبيا. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان، يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة الكون كله بما فيه بحجاج بيت الله الحرام، حيث إن الكون بما فيه يشارك حجاج بيت الله الحرام تلبيتهم، وقد أكد الرسول ذلك عن طريق استخدام أسلوب القصر وأداته ما وإلا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ويزداد هذا التأكيد بيانا عن طريق التعبير بالنكرة التي جاءت في سياق النفي لتفيد العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام الذين يفرح بهم الكون بما فيه. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

إنها أيام العشر أيها الإخوة، أيام أقسم الله عز وجل بها في قسم متواتر متتال يلوم فيه أصحاب العقول ألا يعقلوا هذا القسم، ويقول إن أصحاب العقول حقا يعتبرون هذا القسم ويعرفون قدره. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في ذلك قسم كاف لأصحاب العقول؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه بتفكره في الأمور يحجر على صاحبه، فلا يمشي صاحب العقل هكذا سفاهة بلاها، وإنما يسير على وفد النظر ومقدم النية. فتأمل: والفجر وليال عشر، وما دخل الفجر بليال عشر ثم يختم القسم بليل يسري؟ والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة، والشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر في قول بعض أهل التفسير، وقيل يوم الجمعة ويوم عرفة، وقيل يوم عرفة ويوم، وقيل يوم النحر ويوم الجمعة. ثم يقول: والليل إذا يسر. تبدأ بالفجر وتختم بالليل، وكأن الرسالة أن هذه العشر لا يعقلها صاحب عقل قط ويعرف قدرها إلا تصبح وبكر وبادر إلى الله عز وجل وحفظ زمانه، فبدأ من الفجر، ومع ذلك كانت حيطة العبادة فيه. والليل إذا يسر، والليل في غبشته ومنتصفه، والليل في قلبه، والليل الذي يقربك من الله فيقطع عنك عناء القطيعة، عناء القطيعة والإبعاد، هو قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فصاحب عبادة أول النهار وعبادة غبشة الليل لا يودعه الله ولا يقليه. فتأمل جيدا، قربى من الله عز وجل أيام كبار عظام في كل عام يتبين للمرء فيها مزايا ومواضع ينبه عليها، وهي مع ذلك وهو مع ذلك في قلة علم وبضاعة. فتأمل: لو تعرض لها أهل العلم الراسخون وأعمقوا وأغرقوا يخرجون لك من هذه الأيام دررا وفرائد من وفرائد شرائد من الفوائد. لكن تأمل جيدا، وإن لنسأل الله عز وجل علما نافعا. إنها العشر أيها الإخوة، العشر التي قال فيها رسول الله معمما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فنظر الصحابة وهم أرباب الطريق وسدنة الحرف وأهل الديانة، يعرفون درجات الإسلام والعبادات فيه وعيون الإسلام وفروعه وأصوله وفروعه وعيونه، ومع ذلك بنيات طريقه، فنظروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فإنا لنعلم وندري أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه لا يدانيه عمل، وأن له من المديحة الشيء الكبير، أفإن جاءت العشر علينا ونحن مع ذلك لم نجد أنفسنا في حومة الوغى، يا دين الكفاح.

بالعشر أيضا في هذه الفائدة التي أزيل عليها في عشر هذا العام، فتأملها جيدا. إلا رجل نوع من الجهاد واحد هو من يساميك في أعمالك الصالحة هذه، لأنك وهو تتسقان في شيء واحد. إلا رجل خرج بماله وجواده فعقر جواده وأهريق دمه، فعقر جواده وأهريق دمه. رجل في الصف الأحمر دخل بصدره يدفع بالراحتين والصدر يزود عن الإسلام، ده الحالة الوحيدة، ثم لم يرجع من ماله ولا من نفسه ولا من جواده بشيء، بذل كل شيء لله عز وجل. هذه الحالة الوحيدة التي تساميها أنت، كيف تساميها؟ يقول لك في يوم عرفة، لما ذكر يوم عرفة قال: إني لأحتسب على الله، لأحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة القادمة والسنة الفائتة. والتكفير السيئات هنا كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يكفر الصغيرة والكبيرة أيضا، يشمل الصغائر والكبائر أيها الإخوة. وهذا لعمري لأرباب الطريق العارفين به فرصة، لأنهم يعلمون أن لا يحجبهم على الله إلا ذنوبهم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عند موته، قيل: ما تشتهي؟ قيل: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قيل: وما تشتهي؟ ما تريد الآن في لحظتك هذه وقد انجمع قلبك في ذروة الإيمان؟ قال: أشتهي أن يغفرها الله لي، كل ما أشتهيه أن ألقى الله حين ألقاه من غير ذنب. فإن العفو عن الذنب بعد السؤال حياء. يعني أن يسأل المرء عن الذنب ثم يعفو الله عنه، يستحي الإنسان أن يعرفه الله عز وجل بنعمه ثم بعد ذلك يقول له: ومع ذلك رددت على النعم بعصياني. فإن عفا يستحي الإنسان، فما بالك بمن عوقب على ذنبه؟ ما بالك بهيئته؟ قيل للأسود بن يزيد رضي الله عنه العابد المعروف، قيل له: بكيت فأكثرت يا أسود. بكى بكاء مريرا، وكان في أيام الحج يصومها خلا يوم النحر، حتى تربد وجهه وظهر أثر ذلك عليه، فسئل فقال: الجد الجد، قارب يوم موتي، الجد الجد، علي بالجد. فقيل له: بكيت فأكثرت يا أسود؟ فقال: بكيت خوفا من ذنوبي. قيل له: ألا تعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، وإنا لنحسب أن الله عز وجل سيغفر لك؟ فقال: وكيف من الحياء مما استغفرت منه. كيف من الحياء من هذه الذنوب التي لما يعرضها علي الحياء منها فقط أيها الإخوة، عذاب. حتى قال بعض الذين شهدوا، بعض الذين عاصروا مقتل الحسين رضي الله عنه، فقال: لو كنت ممن قتل الحسين وعلمت أن الله قد غفر لي لبكيت حياء من الله ومن رسول الله حين ألقاه على الحوض. لما ألقاه أقول له: أنا قتلت سبطك، أقول له هذا، أقول: قتلت ريحانتك، وإن عفي عني الذنب شؤم أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. لذا حينما يرى السالك إلى الله موضعا سيغفر الله عز وجل له، طار إليه وتكلف له وتجشم العمل فيه، مهما كان يعود عليه من شيء من التعب والأرق، ومهما كان عائدا عليه من شيء من النصب، فإنه يبذل رجاء أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. لذا قال رسول الله: إني لأحتسب على الله. هي عمق هذه الكلمة التي بقيت سنين ولا زال المرء يذكرها في خلده ومجالسه. لم يقل إن صيام يوم عرفة يكفر سنة وسنة، إنما قال: إني لأحتسب على الله. كأن رسول الله يجعل لك قانونا تظفر من خلاله بهذه العشر. إني لأحتسب على الله، إني لأحتسب على الله.

وتدري معنى أحتسب على الله؟ أي أعامل الله عز وجل فلا أقوم قومة إلا رجوت الأجر منه، إذ لم أقم إلا لوجهه، وأركع الركعة فأرجو الأجر منه، إذ لم أركع إلا لأجله. إنه الإخلاص مصاحبة فيما يسمى المعاملة، مصاحبة الإخلاص بالصدق فيما يسمى المعاملة. يا عباد الله، ليست هذه هي جوهر العمل، ليست العبادة هي العمل. حين يقوم المرء فيصلي الجمعة ركعتين والظهر أربعا، هذا مبنى العمل، تكون قيمته على قدر المعاملة في العمل، معاملتك لربك فيه. قال بعض السلف: الرجلان يقوم أحدهما بجوار الآخر فيركع ويركع ويسجد ويسجد، وقلب هذا يطوف حول العرش وقلب ذاك يطوف حول الحش، جنب بعض في صف واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، وقلب تحت العرش وقلب في المزبلة، بينهما من الدرجات ما بين السماء والأرض. ما الذي فارق بينهما أيها الإخوة؟ المعاملة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 11 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا، أستراليا تشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين تحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية، جمهورية مصر العربية، الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم، هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة، ثلاثة شهداء وخمس مصابين بغارات صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة، مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاسيميا تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر، قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم. ليك يقول، الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان، بين منطقية المقاومة والدولة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف، هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطيل كسر الحصار عن غزة، تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكابتاغون. لبنان، بيروت، لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناقيش للنازحين في بيروت. جنوب لبنان، قبيل مفاوضات واشنطن لهذه الأسباب يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة، جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف، ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا، هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش، هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا، بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشارمز أن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية مرتبطة بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبح غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشارمز أن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. كامبرا، حذرت هيئات مدافعة عن كبار السن في أستراليا من أن قطاع رعاية المسنين يقترب من مرحلة حرجة، مع امتلاء دور الرعاية تدريجيا وازدياد المخاوف من تعرض كبار السن لخطر التشرد، رغم تعهدات الحكومية بضخ مليارات الدولارات في القطاع. وقالت هذه الهيئات إن الحكومة مولت إنشاء مساحة لنحو 800 سرير فقط خلال عام 2025، وهو رقم يقل كثير عن 10,000 سرير إضافي. تقول المؤسسات المعنية إن أستراليا تحتاج إليها سنويا لمواكبة الشيخوخة المتسارعة للسكان. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام، تضمنا في لفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا، وقد شكلت هذه المبادرة لحظة فخر ووحدة للكثير من الأستراليين من أصول عربية ورسالة دعم معنوي للوطن الأم في ظل ما يمر به من أزمات وصراع. وأشار عدد من أعضاء مجلس بلدية كانتربري بانكستون إلى أن رفع العلم اللبناني جاء تعبير عن الوقوف إلى جانب الجالية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن المشاهد المؤلمة التي تتكشف يوميا في لبنان تؤثر بعمق على كثيرين داخل المجتمع المحلي. وتعد كانتربري بانكستون موطنا لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، إذ تضم نحو 55 ألف شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية خاصة لدى أبناء المنطقة. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جمهورية مصر العربية: بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية في إطار استراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بحسب تصريحات رسمية عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. الكيان الصهيوني يجبر: يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة فصلا جديدا من فصول المعاناة الممنهجة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني ملاك أكثر من 50 منشأة تشمل محالا تجارية وعيادات طبية على هدمها في بلدة العيزرية شرقي القدس. وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب هذه المنشآت بضرورة هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم إن نفذتها جرافات الاحتلال. وتعد هذه الخطوة تجسيدا لسيادة الوجع المستمر، حيث يجبر المواطن على تدمير مصدر رزقه أو مأواه قصرا. الاحتلال الصهيوني يهدم: على أنقاض 4 منازل هدمتها جرافات الاحتلال الصهيوني مرتين، تعيش المسنة الفلسطينية ناهد ناصر 73 عاما مع أبنائها وزوجاتهم 30 حفيدا في خيمتين نصبتهما العائلة لإصرارها على إكمال حياتها على أرضها المسلوبة بقوة الاحتلال. في أراضي بلدة العيساوية الشرقية التي فصلها الاحتلال عن سائر أراضي القرية ويطلق عليها الفلسطينيون اسم رواب العيساوية، تجلس ناهدة أمام خيمتها تروي للجزيرة فصول ملاحقة عائلتها بجرائم الهدم المتكررة. قطاع غزة: استشهد 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت المديرة العامة للشرطة في القطاع أن غارة جوية للاحتلال قتلت مدير مباحث شرطة خان يونس وسام فايز عبد الهادي والرقيب فادي عبد المعطي هيكل بعد استهداف مركبتهما في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع. غارات صهيونية: أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان أمس، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قتلا وأصيب 5 جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاوية وتبنين، ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية. فلسطين المحتلة غزة: في زاوية من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تجلس صديقة أبو جراد 32 عاما على كرسيها المتحرك الذي بات رفيقها الدائم بعد سنوات طويلة من الإصابة بمرض الثلاسميا والتهابات حادة في المفاصل أفقدتها القدرة على الحركة. يمر اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسميا هذا العام ثقيلا على صديقة ومئات المرضى في قطاع غزة، حيث لا يقتصر الألم على المرض والوراثي المزمن، بل يمتد إلى رحلة علاج شاقة تتخللها ساعات انتظار طويلة ونقص حاد في الأدوية والفحوصات الطبية ووحدات الدم. دولة قطر: كثفت دولة قطر تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة عبر اتصالات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أمس مع كل من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم: اتهم مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بفلسطين مايكل لينك الحكومة الصهيونية بأنها تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون صهيونيون ضد المسيحيين الفلسطينيين. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول شدد لينك على أن استهداف المسيحيين في فلسطين يرتبط في المقام الأول بكونهم فلسطينيين، مشيرا إلى أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة في القدس لم يبدأ إلا بعد ضغوط دولية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. في ظل تصاعد الجدل السياسي في لبنان حول المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، تتباين مواقف القوى السياسية بين من يرى في هذا المسار تهديدا للسيادة وخيارات المقاومة، ومن يعتبره مدخلا لإنهاء حالة الحرب المزمنة وإعادة تثبيت دور الدولة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس تسهيل محادثات بين لبنان والكيان الصهيوني يومي 14 و15 من مايو أيار 2026 الجاري. مصادر أمريكية تكشف. كشفت مصادر أمريكية ومسؤولون مطلعون أن الكيان الصهيوني أنشأ قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية استخدمت منصة متقدمة لدعم حملتها الجوية ضد إيران، في حين نفى مصدر أمني عراقي للجزيرة وجود أي تمركز عسكري في المواقع المشار إليه. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن القاعدة أنشئت قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة، وضمت عناصر من القوات الخاصة، وشكلت مركزا لوجستيا متقدما لسلاح الجو الصهيوني، بما في ذلك فرق للبحث والإنقاذ نشرت تحسبا لاحتمال إسقاط طيارين خلال العمليات الجوية. أساطيل كسر الحصار عن غزة. أساطيل كسر الحصار عن غزة هي محاولات شعبية غير حكومية منظمة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة عن طريق محاولة الوصول إلى القطاع بحرا عبر سفن مدنية تتجنب المرور بالمياه الإقليمية للكيان الصهيوني، تحمل مساعدات إنسانية ومتضامنين دوليين. تنسيق أردني سوري. بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في ملف تجارة المخدرات في سوريا، مع بروز أطراف تسعى لوراثة النفوذ الذي كان يديره النظام السابق ضمن ما عرف باقتصاد الكابتاكون. وفي هذا السياق تشير مصادر أمنية أردنية إلى صعود جماعة حكمة الهجري مستفيدة من انهيار بنية النظام السوري السابق لإعادة تنظيم شبكات التهريب وتوسيع نشاطها عبر الحدود. بيروت لبنان. أطلقت الحاجة أم محمد زعيتر من ضاحية بيروت الجنوبية مبادرة لمساعدة جيرانها النازحين في مخيم، فقامت بإعادة تشغيل ما تبقى من فرنها المتواضع الذي كان مخصصا لصناعة المناقيش وتعرض للدمار على غرار بقية الأغراض خلال العدوان الصهيوني. وتتولى الحاجة اللبنانية تحضير عجينة المناقيش وطهيها على الصاج الذي تبقى من فرنها، ثم تقوم بتوزيعها على النازحين في المخيم، وتقول إن أهل الخير يشاركون في المبادرة بكل ما يملكون. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية وتأثيرها على مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يكثف فيه الكيان الصهيوني عملياته العسكرية ويلوح بتوسيع نطاق الحرب لتحقيق ما يصفه بالحسم على الجبهة الشمالية. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وأضاف الناصر في تصريحات لرويترز أن هدف أرامكو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكلا تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة. فلسطين المحتلة. غزة. يتراكم في قطاع غزة نحو 60 مليون طن من الركام، مما يشكل عائقا أمام الحياة اليومية للوصول للمساعدات. ويستعرض تقرير غازي العلول مشروعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لمعالجة الحطام عبر 5 مواقع رئيسية وسط تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية. بيانات ملاحية تكشف. كشفت بيانات ملاحية عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتشير البيانات الملاحية إلى أن ناقلة الغاز الخريطيات التي تحمل رقم تسجيل 9397327 غادرت ميناء رأس لفان القطري، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في ميناء قاسم في باكستان. ألمانيا. عندما تفشل المدافع في كسب الحروب يفتح الباب للحوار والدبلوماسية، ولكن إذا استمرت النزاعات المستنزفة تصبح أدوار الوساطة أمر لا مفر منه. ومع أن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر لا يملك سجلا ناصعا في إدارة فنون الوساطة، فإن اسمه ظل مقترنا منذ سنوات بدور المرشح الأكثر قبولا لدى الكريملين في مفاوضاته الشائكة مع كييف والغرب. برنامج ما وراء الخبر يناقش. ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة 19 من مايو أيار 26 مدى تشكيل الهدنة المؤقتة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا فرصة حقيقية لإطلاق مسار فاعل ينهي الحرب الدامية. وبحثت الحلقة أبعاد التزامن بين هذه التهدئة والتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قرب نهاية النزاع ودعوته لصياغة نظام أمني أوروبي جديد، ومدى واقعية هذه الطروحات في ظل التشكيك الأوكراني والأوروبي في النوايا الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلنا في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس في موسكو فحسب بل في دولة ثالثة. وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين للصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا: أستراليا تشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين يتحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز: العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية: جمهورية مصر العربية: الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم: هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة: ثلاث شهداء وخمسة مصابين بغارة صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية: غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة: مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاثمية تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر: قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم. لينك يقول: الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان بين منطقي الدولة والمقاومة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف. هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطير كسر الحصار عن غزة: أساطير كسر الحصار عن غزة تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري: تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكبتاجون. بيروت: لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناقيش للنازحين في بيروت. جنوب لبنان: قبيل مفاوضات واشنطن لهذه الأسباب يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة: جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف: ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا: هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش: هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا: بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها درجة أدناها 14 درجة.

0: إصدائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: علمني القرآن
2: للهم يزيل الضيق.
3: نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
2: أجل الهم يزيل الضيق.
3: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
2: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

ومصورة أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة، أنا مسلمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا معكم اليوم ومع قصة جديدة بعنوان ناي الصدق. بيقولوا إنه واحدة من المدن البعيدة عاشت في سلام وأمان وقت طويل، وكان أهلها مسلمين طيبين بيشتغلوا في الزراعة والرعي وصيد الأسماك، وما سابوش مدينتهم أبدا أو يعرفوا شيء عن العالم أو سمعوا عن الأشرار والمحتلين اللي بيغدروا بالطيبين الآمنين. وما تحصنوش أو احتاطوا تحسب لأي عدو أو واحد يغزي البلد يسرقها وينبها، وكانوا من الغفلة حتى إنهم سابوا حدود مدينتهم من غير سهر أو حراسة، ومن غير ما يعملوا حواليها الأسوار أو إن يكون ليهم جيش بيصدوا به الأعداء أو سلاح بيدفعوا فيه عن أنفسهم. مسلمين ما عندهمش حاجة، ما عندهمش غش، ناس صادقين. وفي يوم من الأيام جه راجل شرير خارج عن القانون اسمه سعود، وسكن في المدينة هو وعصابة كبيرة من الأشرار اللي كانوا بيحملوا السلاح من بلط وفؤوس وخناجر وبنادق، وكل اللي بيستخدموه الأشرار. وانقض سعود وعصابته على أهل المدينة الآمنين، واستولوا على مالهم وبيوتهم والماشية بتاعتهم، الماعز والبقر والخواريف وكل اللي كانوا بيملكوه. واللي بيعترض من أهل المدينة دي كان نصيبه الموت والتعذيب. فيئس سكان المدينة المسلمين وأعلنوا استسلامهم للشرير، وصاروا بيدفعوا له كل اللي هم بيكسبوه من مال، واللي أرضهم بتديهم من زرع ومشيتهم وصيدهم. وتبدل حال سكان المدينة، فمن بعد الغنى بقوا فقراء، ومن بعد ارتداء الحرير، من بعد ما كان يلبسوا الحرير والصوف بقوا عاريين إلا من الأسمال، ومن بعد الشبع بقوا جعانين المساكين، ما بيلاقوش اللي ياكلوه أو يملوا ببطنهم. أما الشرير سعود ففاضت الخزاين بتاعته بالمال الكتير، واتملت قصوره بالهدوم والهدايا الفاخرة، وعمرت حظائره بالأبقار والأغنام اللي ملهاش حصر. وأعلن سعود نفسه مالك لكل ما في المدينة من بيوت وأرض مزروعة، إن هو أعلن إن هو صاحب كل الحاجات دي وكل ما يمكن إنه يمتلكه إنسان.
وأوشك سكان المدينة المساكين المسالمين على الفناء من الجوع والهزال، كلهم من قلة الأكل المساكين بقوا رفيعين ومرضوا. والمجرم سعود كان بياخد كل حاجة منهم، بيسرق فلوسهم، بيوتهم، الزرع بتاعهم، كل شيء. وفي يوم من الأيام جه المدينة شاب فقير كان راعي للغنم، عنده ناي عجيب. تعرفوا الناي اللي بتسمعوه دلوقت، الصفارة دي ناي. كان عنده ناي عجيب، لما بينفخ فيه بتخرج منه أنغام ساحرة رائعة ملهاش مثيل لرقتها وعذوبتها. ولما بتسمع طيور السماء الأنغام الجميلة دي، كانت بتيجي من كل الأنحاء وبتحط فوق كتافه وراسه حمام ويمام وعصافير من مختلف الأشكال والأصناف. كمان كانت حيوانات الأرض الأليفة بتجري وراه وسايبة جحورها وبيوتها وحظائرها، أرانب وماعز وشياه وغزلان. وبيمشي راعي الغنم الفقير وبتمشي وراه الحيوانات الأليفة، وبتطير فوق راسه وكتافه الطيور الوادعة اللطيفة الطيبة. ولما سمع وشاف أفراد عصابة سعود إيه اللي بيعملوا ناي راعي الغنم الشاب، اتعجبوا واندهشوا وصابتهم الحيرة. وبعدين قبضوا على الراعي وربطوا ايديه وجابوه لرئيسهم سعود الشرير، وحكيوله اللي شافوه وسمعوه من عجائب الناي ده. فانتفض سعود غضبان وبقى يتهز كرشه واهتزت عمامته، وقال للراعي: يا خبيث يا ماكر، أنا قلت إن كل اللي في المدينة دي يكون ملك لي أنا، وما بحقش لإنسان تاني إنه ياخده، فإزاي خالفت أمري واحتفظت بالناي العجيب ده؟ اللي بخالف أمري رح يكون السجن والعذاب مصيره والموت نهايته. لكن راعي الغنم صاحب الناي قال لسعود، قال له: أنت يا شرير ملكش حق في إنك تمتلك حاجة مش ليك، والناي ده مش حيفيد منه أو تمتلكه أبداً، مش هتستفيد من الناي ده، مش هتمتلكه أبدا. فضحك سعود الشرير ضحكة خبيثة وقال: حنشوف إزاي أنت هتمنعني يا راعي الغنم من إني أمتلك الناي ده. وأمر سعود أفراد عصابته فأخدوا الشاب الراعي الغنم وحطوه في السجن، ومسك سعود بالناي وهو مبتهج وقال: بالناي ده حنقدر انه نقبض على كل طيور السماء البعيدة، بحبوا الناي، هم حييجوا، لما يجوا نقبض عليهم وندبحهم وناكلهم، ونمسك كمان بكل الحيوانات الأليفة المستخبية في أوكارها
ونبيعها وتجيب لنا ثروة عظيمة بتكتر مالنا. وقف سعود في شرفة القصر على البلكونة كده فرحان بالناي، وهو بيبص للأفق البعيد وهو شايف نفسه. بعدين نفخ في الناي، ولكن عجبا الناي ما طلعش صوت رقيق حلو أو أنغام حزينة زي الأول، لكن خرج منه صوت بيشبه الزعيق وعويل الرياح والزوابع وصراخ الوحوش المخيفة. وفي الحال ظهر من كل مكان من جوه الجحور والأوكار ذئاب متوحشة ملهاش مثيل في ضخامتها وافتراسها. كل منها كان في حجم الشات السمينة وشراسة النمور، واندفعت بالمئات والآلاف تهاجم سعود وأفراد عصابته وتمزقهم وتشتت شملهم في كل اتجاه. ومن السماء اتجمعت آلاف من الصقور والغربان والنسور والعقبان وكل الطيور الكسرة اللي بتاخد مأوى ليها قلب السماء أو رؤوس الأشجار، حتى غطت الكواسر وش السماء وحجبت نور الشمس وصار النهار كأنه ليل. وانقضت كل الكواسر دي زي طير الأبابيل، وأخذت تعض سعود ورجاله بمنائرها وتمزق أجسادهم بمخالبها الحادة، وما سابتش ليهم أي فرصة إنه يدافعوا عن نفسهم. وصرخ رجال سعود ملتاعين وهربوا فزعانين في كل اتجاه، لكن الذئاب والطيور الكاسرة استمرت في مطاردتهم حتى قضت عليهم، وبعدها اختفت كلها من مطرح ما جت.

سكان المدينة ما صدقوش، وبسرعة جم للسجن ويطلعوا راعي الغنم الشاب، طلعوه من السجن وحكوله اللي حصل، وسألوه عن سر نايو العجيب. فقال لهم: أنا ورثته، الناي ده ورثته عن أبويا اللي ورثه عن آبائه كمان، والناي ده اسمه ناي الصدق، اللي كانت أعماله كويسة ونفخ فيه طلعت منه أنغام طيبة زي أعماله، وجت عليه طيور السماء الوادعة وحيوانات الأرض الأليفة. أما اللي كانت أعماله سيئة ونفخ فيه خرجت من الناي أصوات شريرة زي أعماله، وبتيجي عليه الذئاب وكواسر الطيور.

قال سكان البلاد في سعادة، الحمد لله خلصنا الناي ده، خلصنا من الأشرار وقضى عليهم. قال راعي الغنم الشاب الطيب، الناي ده خلصكم مرة لكنه مش هيخلصكم في كل مرة، ولازم تتعلموا من اللي حصل. وما تنتظروش انه لما يجي البلاء حتى تبذلوا في مكافحته، يمكن الاوان وقتها يكون فات على كده. لازم الاحتياط لكل خطر مسبق، ومن دلوقت لازم انه يكون لمدينتكم جيش قوي بيدافع عنها، وسلاح متنوع يعتمد على صناعة جيدة، حتى لو جاء الأشرار أو الأعداء كنتم متأهبين إنكم تصدوهم ودفع شرهم. وانصرف راعي الغنم، مشي راعي الغنم الشاب ورجع من محل ما جه، وتمشي وراء الطيور الجميلة الرقيقة والحيوانات الأليفة فوق دماغه وراسه وعلى الأرض، ولم يعرف له إنسان بعد ذلك طريق أو يسمع عنه مخلوق. لكن كل الناس بقت تتكلم عن ناي الصدق العجيب وترويه في حكايتها وأشعارها، وبتحكي عنه الجدات لأحفادهم. أما سكان المدينة فما بقوش في حاجة لناي الصدق عشان ينقذهم مرة تانية. بقى عندهم جيش قوي يسهر على حماية مدينتهم ليل نهار، وأقيمت في كل الأنحاء مصانع عظيمة بتنتج المصنوعات والمنسوجات والسلاح، عشان يلاقي سكان المدينة اللي بيدافعوا بيه عن مالهم وبيوتهم ومدينتهم. وبكده بنيجي لنهاية القصة، وأرجو إنها تكون نالت أعجبكم، وإلى اللقاء مع قصة جديدة إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة بعنوان نهاية الطمع. أيوة، نهاية الطمع. من زمن بعيد عاش أخوة اتنين، منصور وياسر، وكان لكل من الشقيقين مركب لصيد السمك، لكن مركب منصور كان صغير، أما مركب ياسر كان كبير، وكان منصور اللي بيصغر أخوه بسنوات طيب رقيق القلب، بيعطف على أمه وأبوه كما كان يعني بيشفق على الفقراء، بيقدم لهم السمك من غير مقابل. أما ياسر كان شرس، طماع، غليظ القلب، وبيسخر من أخوه لأنه بيقدم السمك للفقراء من غير ما ياخد منهم التمن، وكان دايما بيقول لأخوه أنت أحمق لأنك بتدي السمك لدول الشحاتين من غير مقابل. وكان منصور يقول هم ما عندهمش حاجة يا أخي، حياكلوا منين؟ فبيقول ياسر أنت مش مسؤول عنهم. بيقول له منصور الناس إخوة يا ياسر، وللفقرة حقوق علينا، وديننا أوصانا، الدين الحنيف أوصانا بيهم. وبيضحك ياسر ويقول ما فيش فايدة. في كل يوم كان منصور وياسر يخرجوا لصيد السمك، وفي آخر النهار يرجع منصور ويتملت اتملى المركب الصغير بالسمك، أما ياسر بيرجع بكمية قليلة يا دوب تكفيه وأسرته. وزي عواده كل يوم كان منصور بيقوم ببيع جزء من السمك، بعدين بوزع الباقي على الفقراء من كبار السن اللي ما يقدروش انه يشتغل. كان ياسر بيبص لأخيه في غيظ ويقول إذا ما كنتش في حاجة للسمك ده اديهولي. فبيرد عليه منصور وبيقول له أنت مش محتاج يا أخي، أنت شاب قادر على العمل وعندك مركب كبير للصيد، أما المساكين دول ما عندهمش حاجة، فضلا عن إنهم كبار في السن ما يقدروش يشتغلوا. وفي ليلة كده من المساء بعد ما انتهى منصور أو من بيع السمك وتوزيع الباقي على المحتاجين، جه راجل شيخ كبير السن وفي إيده صرة كبيرة، وطلب إليه إنه بنقله إن ينقله للجزيرة اللي بتتوسط البحر على أن يديه اللي هو عاوزه من القمح. لكن منصور قال له مش هاخد منك يا سيدي أكتر من 3 أقداح. اتفضل. كان ياسر بيتمتع لحديث، بيستمع لحديث الشيخ من مع أخوه، وتقدم منهم وهو بيقول تعالى للقارب بتاعي يا راجل يا طيب، فمركبي كبير زي ما انت شايف ويقدر يروح بيك محل ما انت عاوز على انه تديني اللي اطلب من القمح زي ما قلت. واتفرس الشيخ في وش ياسر وقال هو بيشير لمنصور حركب قارب الشاب ده، حركب المركب دي، اما انت خد الصرة في المركب بتاعك وليك ما طلبت. وركب الشيخ في مركب منصور وأخذ ياسر صرة الراجل في مركبه، ومضى القاربين اللي المركبين يعني يشقوا البحر حتى وصلوا للجزيرة. كانت جزيرة جميلة ملانة بالأشجار والأزهار،
اللي كانت بتملأ الجو براحتها العطرة، بينما كانت الطيور والعصافير بتطير هنا وهناك وهي بتشق، يعني تشقشق في سعادة. وأشار الشيخ لبيت كبير وقال: ده بيتي، اتفضلوا. فتح الشيخ باب البيت ودخل الشقيقين الأخ وأخوه، حيث اتفاجئوا بكميات كبيرة من القمح بيتملى كل يعني أكتر غرف البيت. قال الشيخ: لياخد كل واحد منكم اللي هو عاوزه من القمح. فقال منصور: هاخد الأقداح الثلاثة اللي أنفقت معاك، وبالتالي ما كانش هناك أي طريقة يمكن بيها تخمين اللي تم طرحه في المقابلة. لما جه دوره راح ووقف قدام الشخص اللي يجري المقابلة بشيء من الخوف والقلق، أخذ المسؤول الشهادات منه وبدون النظر إليه سأله: إمتى تقدر تشهد؟

بيتساءل في نفسه، هل ده سؤال خداعي بيتم طرحه في المقابلة، ولا دي دلالة على إني منحت الوظيفة وكان مرتبك؟ قالوا بتفكر بإيه؟ سألوا المسؤول، ما طرحناش أي سؤال على أي شخص هنا، إحنا ندرك إنه من خلال طرح بعض الأسئلة مش هنقدر نتمكن من تقييم مهارات أي شخص، عشان كده كان اختبارنا هو تقييم تصرف الشخص. صممنا اختبارات معينة على أساس سلوك المتقدمين للوظيفة وراقبنا الكل من خلال كاميرات المراقبة. وأضاف المسؤول وقال، ما عملش أي شخص جه اليوم أي شخص لضبط يصلح الباب، يعني مزلاق الباب أو أنبوب المية أو لوحة الترحيب أو المراوح أو الأنوار عفوا. قال له أنت كنت الوحيد اللي عمل ده وصلح، فده هو السبب اللي جعلنا نقرر اختيارك للحصول على الوظيفة. واعتاد دايما أنه يغضب من انضباط وتنبيه أبوه، إلا أنه عارف دلوقت أنه الانضباط بس هو اللي منحه الوظيفة دي، لذلك زال سخطه وغضبه على والده تماما. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة مؤثرة. بطلة هذه القصة بنت مسلمة عفت واحتشمت وغطت